WhatsApp us anytime on our number 0780-435-111. We're always there for you.

أسعد الله صباحكم بكل خير أينما كنتم سيداتي وسادتي. تنضم الآن جميع موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية إلى بث القناة الرياضية في التلفزيون الأردني لنقل مباراة منتخبنا الوطني لكرة القدم مع شقيقه المنتخب الجزائري ضمن نهائيات كأس العالم لكرة القدم. كل أمنيات التوفيق للنشامة بتقديم مباراة تليق بحجم هذا الإنجاز. والآن إلى الزملاء في التلفزيون الأردني.

ال 12 دائما ورا ال 11 وال 11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال 12 دائما ورا ال 11.

0: فوق فوق.
1: بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا الكرام، السادسة صباحا بتوقيت النشامة، ومن الآن وما في حكي بالأردن غير عن النشامة. كل بيت، كل حدا مستني اليوم، أم تدعي، أب بيفتخر، ولد صغير لابس التيشيرت وحالم يكون اليوم واحد من النشامة. النشامة إحنا اليوم مش مستنيين منكم معجزة، إحنا مستنيين نشوف القلب اللي عرفناه فيكم، الركضة اللي ما فيها استسلام، والقتال اللي ما فيه تراجع، والروح اللي خلت اسم الأردن يوصل أبعد ما يتوقع العالم.

0: العالم. اليوم العبوا لأنه وراكم وطن كامل. دائما نقول السادسة اليوم بتوقيت النشامة، ارفعوا روسكم والعبوا بقلوبكم لأنه الأردن بيستحق. صباح الخير لكم جميع المتابعين من القلب إلى كل مناطقنا الحبيبة الأردن.
1: صباح الخير رعد، وأسعد الله صباحكم للي موجودين معانا وعم بتابعوا معانا هذه التغطية. اليوم مش يوم عادي بالأردن، اليوم الصبح مختلف، القهوة إلها طعم مختلف، الشوارع إلها نبض مختلف، لأنه الأردن اليوم مش بس حاضر بكأس العالم، اليوم الأردن حاضر بحلمه بتاريخه وبناس آمنات فيه من أول خطوة، من عمان لإربد للعقبة لكل قرية ومدينة بالأردن. وفي الجهة الثانية من العالم، من أمريكا، في علم واحد مرفوع وفي اسم واحد على كل لسان، الأردن. اليوم مش 11 لاعب بالملعب فقط، اليوم وراء كل لاعب ملايين القلوب. احنا معاكم، ارفعوا روسكم وقاتلوا على كل كرة واتركوا قلوبكم على الملعب، لأنه كل الأردن معاكم.
0: أكيد ياسمين، وأكيد متابعينا الكرام، احنا معكم في هذه التغطية أكيد لمباراة النشامة منتخبنا الوطني مع المنتخب الجزائري. وبالمناسبة رح أكون معكم بكل محافظاتنا الأردنية برابط مباشر بالأجواء الحماسية والتشجيع لكافة المشاهدين والمتابعين والمواطنين الموجودين بمحافظاتنا الأردنية. وأيضا رح أكون معكم برابط مباشر أيضا من سان فرانسيسكو من الولايات المتحدة الأمريكية، والحديث عن المنتخب الوطني. وأيضا اليوم نتمنى يكون يومنا والفرحة تكمل بإذن الله تعالى بفوز منتخب النشامة، ويا رب الفوز حليفنا.
1: نعم رعد، احنا موجودين معاكم مشاهدينا من الأردن ومن سان فرانسيسكو بتغطية من جرش، من عمان، من المدرج الروماني،
0: من المفرق، من العقبة،
1: من العقبة، من كل مكان موجودين معاكم. الحماس كثير عالي،
0: الحماس والتوتر عالي،
1: والتوتر عالي، بس ان شاء الله يا رب فالنا الفوز. واحنا يعني زي ما حكينا دائما مستنين من المنتخب انهم يعني يكونوا يلعبوا بقوة، فقط اكيد رح ننبسط كثير بالفوز، ولكن في اي حال احنا فخورين في كل منتخبنا.
0: أكيد، وبنشاهد زي ما نشوف الآن على شاشتنا أيضا كافة مناطقنا الحبيبة من كافة محافظاتنا. وأيضا اليوم الجمهور الأردني منذ ساعات الصباح الباكر وساعات الفجر الباكرة كانوا متواجدين في الساحات العامة المنتشرة في مملكتنا الأردنية، مثل جرش أكيد، مثل ساحة الثورة العربية الكبرى في محافظة العقبة، في المدرج الروماني بالعاصمة عمان، في كثير من المواقع بمادبة، بالمفرق. اليوم الأردني ما نام، الأردني ما نام، اليوم الأردني بيستنى طموحنا، بيستنى حلمنا. وصحيح اليوم وصلنا لكأس العالم، كان حلم يوم من الأيام، لكن اليوم بنشوفه على أرض الواقع وحقيقة، وإحنا بنستحق. والنشامة تعبوا ولعبوا وقدموا، وهذا كله إجا بعد جهد جهيد وتعبوا لو وصلوا لكأس العالم. بنقول لهم الله يعطيكم العافية، وشو ما قدمتوا إحنا راضيين، وشو ما قدمتوا إحنا مبسوطين، وشو ما كانت نتيجة إحنا راضيين فيكم وفخورين بكل نشمي ب 11 لاعب داخل مستطيل الأخضر لعبوا وتعبوا وفرحوا قلوبنا للأمانة بكل بيت أردن.
1: فعلا رعد، لما نطلع على المدرجات بنعرف انه لما نشوفها على الشاشه بنشوف قديش اليوم مش بس منتخب رايح على كاس العالم، بل الاردن كامل رايح على كاس العالم. واليوم الاردن يعني انعرفت على مستوى العالم، الجماهير اللي موجودين بسان فرانسيسكو اللي يعطيهم الف عافيه، اللي حتى التنظيم كان يعني مختلف. واكيد هلا الجميع متحمس، الجميع عاد عم بيتابع معنا المباراه، واحنا اكيد مستمرين معاكم يعني في هاي الطقس، وان شاء الله يا رب فعلنا الفوز. ويعني
0: يعني انا بدي اسالك سؤال، كيف حاسه التوتر الان؟ كيف
1: صراحه انا متوتره زي كانه انا اللي عم بلعب.
0: يعني احنا الان بشعورين مختلفين، يعني مبسوطين وفي حماس، لكن في توتر. نعم. موجود اليوم ان شاء الله تكون النتيجه لصالح المنتخب الوطني. واكيد بدات المباراه يعني صار لها تقريبا 9 دقائق، وان شاء الله النشامه قدها. وما بننسى اليوم ايضا المنتخب الجزائري منتخب قوي، منتخب حصل على مراكز في تصفيات كأس العالم، وكان متواجد وله حضور أيضا في كأس العالم. وزي ما بنعرف حتى بسنة 2014 يعني وصل لمرحلة 16، فمنتخب قوي له وجوده له حضوره. نعم. فمنتخب عربي شقيق أكيد.
1: نعم رعد، إحنا بدنا ننتقل مباشرة لكاتيا موجودة معنا من سان فرانسيسكو لتنقل لنا الأجواء اللي موجودة هناك. صباح الخير، صباح الخير عنا.
2: كل مشاهدين يوم جديد، صباح الخير عليك رعد، صباح الخير عليك نسرين. يعني قبل شوي بلشت مباراة منتخبنا الوطني مع المنتخب الجزائري، أجواء حماسية و

0: لا أروع. يعني قبل المباراة الساحة هاي اللي شايفينها كلياتها كانت فل من جماهيرنا الأردنية، كلياتهم بيشجعوا بيغنوا أغاني المنتخب اللي كلياتنا حفظناها، يعني صرنا ننام ونصحى على أغاني المنتخب. والحمد لله إنه المنتخب يعني قدر يجمع كل الأردنيين على يعني بمكان واحد من كل الولايات إجوا. أكيد بدي أحكي لكم كمان عن الأشياء الحلوة اللي صارت. لأول مرة تم إطلاق ألتراس إلكتروني. هذا الألتراس الإلكتروني بنبعت بين كل الجماهير الجملة يلي بدهم يهتفوها للمنتخب،
1: يا سلام.
0: وهيك وين ما كنا بتكون كلمتنا واحدة وأكيد مسموعة. يعني بحب أحكي لكم إنه شفتوا على مدار الأيام الماضية قد إيه كنا متحمسين ومتشجعين، واليوم لسه الحماس دبل. يعني كلياتنا ثقة بمنتخبنا الوطني، كلياتنا ثقة بيلي رح يقدمه، وأكيد يعني معنوياتهم ظلت عالية لما شافوا هالجماهير الحلوة هون عنا. أكيد هلأ رح يكون معاي كمان يعني أحد المشجعين والمنظمين، وزي ما
1: نعم.
0: بتحكي الكل بالكل كان عامر الشوبكي. يعني إحنا شفناك من بداية وصولنا للآن، يعني ما قصرت بصراحة.
2: الله يسعدك يا ربي، وأهلا وسهلا فيكو، وإحنا مبسوطين فيكو، وإن شاء الله اليوم الفوز أردني، ونتمنى من كل أم أردنية تدعي بصلاتها إن اليوم نفوز. يعني فرحة راح تكون عالمية إن شاء الله.
0: طيب عامر احكي لي كيف شفت الأجواء على مدار الأيام الماضية. يعني كل يوم عندنا فعالية، احنا عم بيكون كل يوم عم بيجوا الأردنيين وعم بيكون أكتر من اليوم اللي قبله.
2: يعني هذا إن دل على إشي، دل إنه الأردنيين يعني بفرحة كبيرة ومبسوطين جدا بالعرس الأردني اللي صار، وإحنا يعني دائما وأبدا بنحب نشوف علمنا بالعالي، وكل هالمهرجانات هاي اللي بنعملها يعني بنعملها حبنا للوطن ولجلالة الملك ولسمو الأمير ولولي العهد. يعني إحنا ما بتعرفي قديش الفرحة الأردنية موجودة عندنا بكاليفورنيا.
0: شكرا كثير لك، ما بدي اخرك عن مشاهده المباراه.
2: الله يسعدك، شكرا لكم، وان شاء الله الفوز اليوم اردني. قولوا يا رب يا اخوان والفوز اردني ان شاء الله.
0: ان شاء الله. يعني هلا بدي ارجع لكم على الاستوديو اكيد، وان شاء الله يكون الفوز اردني اكيد، ولكن في حال فزنا أو خسرنا لا سمح الله كلياتنا مع المنتخب. المنتخب قدم إشي، يعني إحنا ولا بعمرنا حلمنا إنه نوصل لكأس العالم، والحلم صار حقيقة. أكيد رجعت لكم على الاستوديو.
1: نعم.
0: ونشوف كيف الأجواء عندكم بعمان.
1: نعم كاتيا، يعني إحنا بدنا نشكرك بهذا الصباح، ودائما يعني حابين نضلك متواصلة معنا، ويعني وتعطينا الأجواء الأردنية النشامة والنشميات اللي قام بحضر مباراة في الولايات المتحدة الأمريكية. وأكيد يعني ياسمين قديش شفنا المشجع الأردني، يعني يقول لك أنا بدنا نفوز، يعني قديش دمنا هيك، يعني عندنا اليوم حابين نفوز وحابين نقاتل لأجل اسم الأردن. والكل اليوم بالمناسبة 11 لاعب بيلعبوا باسم الأردن، وكلهم بيقاتلوا بيلعبوا، وفعليا شو ما كانت النتيجة احنا مبسوطين وراضيين فيكم كنشامة، أديتوا أداء رائع، وإن شاء الله الفوز لكم أكيد، وقادرين بإذن الله تعالى.
3: يعني كمان رعد مشهد جميل جدا إنه اليوم الأردنيين أول شيء متجمعين من كل أمريكا، من كل مدن أمريكا ليحضروا المباراة وليشجعوا المنتخب.
1: طيب.
3: والتنظيم اللي موجود إنه إطلاق يعني ألتراس لحتى يحكوا التشجيع مع بعض،
1: ألتراس إلكتروني صحيح،
3: إنه عدد الأردنيين كثير كبير في سان فرانسيسكو في المدرجات، ولكن بيحتاجوا إنهم ينظموا الصوت أكثر. فكلنا فخر بالمشجعين وبالمنتخب. وكمان شغلة كثير مهمة عم نشوف اليوم الأردن في مشهد استثنائي، إنه اليوم القيادة الهاشمية بتشجع وبتشارك
1: طيب.
3: ودائما موجودة خلف المنتخب، وفي تلاحم مو عادي صراحة في الشعب الأردني. ودائما بنحكي في أي مناسبة يغيب كل شيء ويبقى اسم الأردن عاليا، وتبقى
1: الله.
3: دائما القيادة يعني خلف الشعب ومع الشعب.
1: أكيد، وزي ما بنشوف الآن متابعينا الكرام الأجواء المباراة في أكثر من محافظة، متواجدين النشامة وكل محافظات مملكتنا الأردنية منتشرين إن شاء الله. وزي ما بنشوف اليوم الكل بنتظر هذه المباراة بفارغ الصبر، مباراة نعم مصيرية، والنشامة قدموا أداء رائع، لكن اليوم الكل قاعد بيشاهدنا وبيشاهد الأردن، وكل العالم اليوم بنتبه للأردن وبسأل عن الأردن. وشفنا قديش حتى في أجانب بأمريكا مع الجالية الأردنية قديش ماشيين معهم، عرفوا الأردن، عرفوا أماكن الأردن، عرفوا

لباس الأردني، عرفوا الثقافة الأردنية، عرفوا التراث الأردني، فهاي هي أيضا رسالتنا أيضا بمشاركتنا بكأس العالم. فهذا شيء جميل قدمنا وراح نقدم، وبإذن الله ستبقى راية الأردن عالية حتى علمنا يبقى موجود دائما بكأس العالم.

0: دقيقة بتمر منأكد أنه الأردن لم يشارك فقط لكأس العالم للمشاركة بل للمنافسة. قاعدين عم نشوف المباراة، الحماس وأداء النشام،
1: أداء النشام برفع الرأس، وقاعدين نسمع ونشوف. يعني بجوز صح إحنا الآن مش متابعين المباراة، بنسمع الأخبار، لكن بيحكوا لنا الشباب أنه أداء المنتخب جميل ورائع، ونوعا ما في ثقة اللاعبين بحالهم اليوم بالملعب قديش مهمة، أدائهم رجولي قتالي، بيحافظوا اليوم على النتيجة حتى الفوز بإذن الله تعالى. لكل اللاعبين اللي اليوم قاعدين بيلعبوا الله يعطيكم العافية، و12 مليون أردني قاعد بدعي لكم، 12 مليون مواطن نشمي ونشمية، كبير وصغير، رجال نساء كبار صغار، بدعوا للنشامة ويقولوا يا رب اليوم فرحة أردنية بإذن الله تعالى، وصباحنا يكون مختلف بفرحتنا بفوز النشامة بإذن الله.
0: إن شاء الله يا رب فعلنا الفوز. قاعدين عم نشوف بالمدرجات ما شاء الله، يعني عدد الحضور المتواجد بالساحات ويعني في كل محافظات المملكة، واليوم مشهد استوقفني رعد. إحنا يمكن إجينا على الاستوديو الساعة، طلعنا من البيت الساعة 4:30 صباحا.

0: ونص يعني لسه الدنيا ليل، أطفال صغار موجودين بشوارع يعني رئيسية قاعدين برقصوا في نص الشارع، فما أحلى فرحة الأردنيين. يا رب اليوم هيك أكملها وأكتبها علينا
1: قديش فرحة فزعتنا. أردنية قديش حبنا لوطننا الكل طالع
0: أطفال يعني طالعين
1: يعني أنا برضو كمان أنا ماشي بالسيارة أيضا في ناس ماشيين ماسكين إعلام وماشيين بالشارع، فقديش جميل هذا المنظر الصباحي. وبالمناسبة هذا المنظر ترى والله ما بنشوفه غير بالأردن، صح في دول بتشجع منتخباتها الناس مواطنين بشجعوا منتخب، لكن زي الأردني ما في عن جد والله ما في، بتشوف الناس طالعة بالشارع محتفلة بقلبها حبها لوطنها، فهذا شيء جميل. اليوم صح احنا مشاركين بكأس العالم وأول مرة بنشارك بكأس العالم، لكن هذا شيء مش قليل، هذا فيه رسائل كثيرة جدا. لما حكينا اليوم عن الجالية الأردنية شيء عملت على النشامة اللي طلعوا على أمريكا عشان يحضروا مباريات، قديش أخذوا تراثنا وموروثنا وعاداتنا وتقاليدنا وثقافتنا للدول اللي هنا، الكل بيسأل عن الأردن. بتعرف اليوم كأس العالم في دول كثير بأمريكا بكونوا بيسألوا عن الأردن، جوردن بيحكوا صاروا بلهجتنا، فهذا شيء أيضا جميل.
0: صح يعني قاعدين الأردنيين عم بيعلموا
1: لهجتنا صحيح
0: الكلام العربي. وكمان في شغلة كمان جدا مهمة، لما إحنا نحكي اليوم التيشيرت تاع منتخب الأردني في أمريكا نفذ، يعني قاعدين عم نحكي فيه مشجعين عدد كبير كتير كلياتهم بدهم يشتروا التيشيرت تاع المنتخب، كلياتهم موجودين مع الأردنيين، غير عن بعض التجار الأمريكان صاروا يبيعوا الشماغ يعني على قد ما هو عليه طلب يعني اليوم بتشجيعا للمنتخب النشامة. أكيد يعني المشجعين اللي موجودين في أمريكا بدنا نحكي لكم يعطيكم ألف عافية على هذا التنظيم، وعلى حتى يعني آخر المباراة اللي كانت السابقة بين الأردن والنمسا، شفنا بعد المباراة لما انتهت المباراة كيف المشجعين قعدوا ينظفوا الملاعب، يعني صراحة يعني كوكب الأردن بدنا نحكي
1: صحيح، عكس الصورة الأردنية ثقافتنا عاداتنا تقاليدنا. برضو كمان استوقفني مبارح أحد الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، فشخص بسأل مشجع أردني بيقول له يعني إيش اللي شفته هون بأمريكا، قال والله الكل بيجي بيسألني عن لبسي، بيسألني عن الشماغ، بيسألني شو اللي بيدك، وزعوا الرشوف، وزعوا المناسف
0: الجميد
1: وصار بشوارع أمريكا، يعني هذا شيء جميل. صح احنا اليوم نلعب كرة قدم وصح احنا اليوم مشاركين وبدنا نفوز وحماسنا ومع النشامة، لكن أيضا في أمور أخرى ممكن شفناها على مواقع التواصل الاجتماعي، هذا شيء جميل. وقديش إيدهم بإيد بعض، حتى الأردنيين بأمريكا الكتف بالكتف وبالإيد بالإيد، بيمشوا هناك أنهم عيلة واحدة، فهذا شيء جميل هذا نفتخر فيه ونعتز فيه، وكل الشكر لهم جميعا اللي عكسوا صورتنا بشكل جميل. صح كنا حابين نكون معكم، ولما نشوفهم عن جد نكون حابين نكون بين هاي الجماهير وهاي الجاليات، لكن إن شاء الله بالمرات القادمة، فكل الشكر لكم أكيد.
0: والثقافة اللي موجودة عند المشجعين الأردنيين يعني يمكن تفاديا للمشاكل اللي صارت سابقا، صار في الموقع الإلكتروني الألتريس عشان التشجيع، هاي
1: تنظيم.
0: ثاني شغلة في مبادرات جدا موجودة بالأردن حاليا لبعد انتهاء المباراة، في المشاهد اللي قاعدين عم نشوفها بالشاشة بمدرج الروماني بجرش لتنظيف المدرجات بعد انتهاء الملعب تفاديا لأي مشاكل صارت سابقا. يعني بنحكي الأردنيين رفعوا راسنا، وإحنا فخورين في الشعب وفي الصغير وفي الكبير وفي كل شخص يحمل الجواز الأردني ويشجع.
1: والآن جلالة الملك وولي العهد يصلان إلى ملعب مباراة الأردن والجزائر لمؤازرة النشامة، يعني أيضا هذا شيء جميل، وهذه رسالة عميقة وكبيرة. اليوم جلالة سيدنا وسمو ولي العهد أيضا بيأزروا النشامة، موجودين داخل ملعب ليشجعوا النشامة ويأزروهم ويوقفوا جنبهم، وقديش هذا أيضا بعطي ثقة اللاعبين بحالهم بأدائهم بقتالهم للكرة. فهذا الآن قبل قليل وصول جلالة الملك وولي العهد إلى ملعب المباراة،
0: نشوف التلاحم الوطني اللي موجود في الأردن، يعني القيادة والشعب، القيادة موجودة، يعني وين صارت هاي إنه القيادة بتشجع المنتخب وبتدعم المنتخب وبتحكي لهم إيش مكانة في النتيجة، إحنا وراكم وإحنا معاكم. يعني منحكي اليوم من هون إنه اليوم المنتخب النشامة منتخب الأردن لم يكن وليد صدفة، يعني جاء بعد جهد بعد تعب بعد سنين من المحاولات، ويعني هذا شيء يبنى للأجيال القادمة. اليوم إحنا يمكن الأمير رعد حكى انه احنا مشاركتنا اليوم للمتعه ولانه احنا نشارك، ولكن احنا قاعدين عم نشوف النشامه عم بينافسوا مش بس مجرد مشاركه. وقديش اليوم رعد هذا الحكي ببني للاجيال القادمه، قديش يعني بأسس للاجيال القادمه، لانه يعني ممكن اليوم تكون مشاركه، ممكن تكون بالسنوات القادمه كاس عالم، وممكن هاي السنه يعني ما بنعرف لسه بعد المباراه بنشوف شو النتيجه، ولكن يعني احنا دائما بنجدد وبنقول احنا دائما وراء النشامه

0: في جميع الظروف، في الفوز والخسارة، بكفي التلاحم اللي عملوه بين الأردنيين والتجمع اللي عملوه بين الأردنيين. اليوم بنشوف الناس من كل مكان، اللي شفناهم الصبح وهم ماشيين بالشوارع حاملين أعلام الأردن، لابسين تيشيرتات المنتخب، هذول كلياتهم رايحين يتجمعوا في مكان واحد يعني لتشجيع المنتخب.
1: هذا شيء جميل، وأيضا يعني زي ما بنعرف اليوم احنا معكم بهذه التغطية المباشرة لتغطية كافة محافظاتنا الأردنية اللي الآن متواجدين زملائنا، بنشوف الصورة على أرض الواقع، التشجيع، المؤازرة لمنتخبنا، لو بكلمة، لو بصوت، لو بصورة، لو بهتاف. هتافنا اليوم احنا مع النشامة، اليوم احنا خلف النشامة، اليوم في 12 مليون أردني بيساندوا بآزروا النشامة. وعلى ما أعتقد اللي شفناه على موقع التواصل الاجتماعي من يوم أمس قديش الناس متحمسة وتوقعاتهم للمباراة. اليوم هاي كرة قدم، يعني عالم كرة قدم ما بنعرف فيها فوز وفيها خسارة، لكن الأداء كثير معلقين عرب وحتى أجانب سمعنا على السوشيال ميديا ومواقع التواصل ومقابلات تلفزيونية أنه النشامة صح خسروا 3-1 بمباراتهم مع نمسا، لكن قدموا أداء برفع الرأس، قدموا أداء مشرف، كانوا رجال بالملعب. وهذا كلام هذا كلام كافة المعلقين العرب والأجانب، قديش جميل أيضا.
0: نعم، يعني دائما الهتافات اللي بتجدد الروح الحماسية علينا احنا نشجع، وعليكم انتم تجيبوا الجول،
1: عليكم تجيبوا الجول ان شاء الله. نستنى الجول هنا
0: قاعدين، الساسة الأردنية قاعدين بنشجع
1: هنا مستنى الجول، يعني علينا احنا نشجع وعليكم تجيبوا الجول، وهي الجماهير كلها بتهتف مع المنتخب مع الأردن، وبدنا الحماس اليوم بهذا الصباح نكون متفائلين ومتحمسين، وإن شاء الله النشامة يكونوا قدها يا الله.

0: متوترين
1: والله
0: يعني فرحة الأردنيين المتواجدين في كل مكان. إحنا موجودين من استديوهات التلفزيون الأردني عم منشجع من قلوبنا عم ندعي على الهواء إن شاء الله يا رب اليوم يكتب فرحة أردنية بامتياز. إن شاء الله يا رب المنتخب بعد المتابعة والسؤال الزملاء عم ببدعوا المنتخب يعني أكثر من الحارس يزيد أبو ليلى كمان بدع صد واحدة من الرميات
1: هجمة انفرادية أكيد.

0: المنتخب الجزائري زي ما وصلت الأخبار. يعني بصراحة احنا ما شفنا، لكن احنا بنسأل بالفواصل، نسأل الزملاء شو صار ايش فيه. فبيقولوا الشباب بيقاتلوا بالملعب، فيعني كلمة بيقاتلوا بالملعب يعني، فهذه شراسة جميلة جدا، وحبهم لبلدهم ولأردنهم ولوطنهم هذا اللي بنفتخر فيه، وهذا اللي احنا بنراهن عليه، قديش الأردني بيقاتل بيعطي بيقدم كل ما عنده من طاقة. أكيد راح نشاهد احنا وياكم الآن وصول جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين حفظه الله ورعاه، وجلالة الملك رانيا عبد الله وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني حفظه الله، وأيضا سمو الأمير رجوة الحسين، وأيضا سمو الأميرة إيمان، وسمو الأمير هاشم. الدعم الملكي للكرة الأردنية للنشامة، هذا الشيء اللي احنا نفتخر ونرفع راسنا فيه لما نشوف جلالة الملك موجود بين الجماهير الأردنية، لما نشوف العائلة الهاشمية بهذه الصورة الجميلة وهذه اللوحة وهذه الرسالة لكل دول العالم، قرب العائلة الهاشمية للشعب والمنتخب، وبين الجمهور متواجدين الآن بهذه الصورة الجميلة اللي بتعكس أردننا الحبيب والرسالة الجميلة والهتافات الجميلة من العائلة الهاشمية.
1: يعني هذا يعني لا يحدث إلا في الأردن.
0: صحيح.
1: لم يسبق لي أنا صراحة بثلاثين سنة عشتهم إنه شفت إنه في قيادة اليوم بتتابع منتخب وبتشجعه بهذا
0: كل العائلة الهاشمية.
1: كل العائلة الهاشمية يعني موجودين في سان فرانسيسكو.
0: ما ننسى سمو الأمير علي المتواجد مع البعثة لمنتخبنا، يعني 24 ساعة معهم بتدريباتهم، بالفندق موجود معهم، بيعطيهم تعليمات، بسمع منهم، بريحهم نفسيا، بيعكس رسالة جميلة جدا. أيضا نشوف قديش سمو الأمير علي أيضا مهتم برئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، قديش موجود مع المنتخب وما فارقهم طيلة هذه الفترة، حتى المعسكرات التدريبية والمباريات الودية، فهذا شيء جميل عن جد ما بنشوفه إلا بالأردن. فأكيد متابعينا الكرام بهذه التغطية وهذا البث المباشر، ولكل اللي معنا على صفحتنا على قنوات التواصل على منصات التواصل اللي معنا وموجودين، يا رب بدنا دعواتكم، ادعوا قولوا يا رب أمهاتنا أخواتنا نشمياتنا جدودنا جداتنا، ادعوا قولوا يا رب اليوم الفرحة تكون أردنية بإذن الله تعالى لمنتخبنا الوطني، وتكون أولى الأهداف للمنتخب الوطني أكيد ضد المنتخب الجزائري.
1: إن شاء الله إن شاء الله يا رب الفرحة تكون اليوم أردنية، ويعني نكمل في هذا العرس الأردني لليوم من الصبح من الساعة 6 صباحا، من الساعة 2 الصبح الناس بلشوا
0: يوصلوا من 3 أيام الله وإحنا
1: من مسلمين من 3 أيام الأردنيين الصراحة من التوتر يعني
0: صحيح
1: يعني بيخلي الواحد أنا متوترة صراحة
0: شايفك متوترة وكلنا متوترين أكيد، بيهمنا اليوم نسمع الأخبار الطيبة وتكون زي ما حكينا يكون المسجل الأول منتخبنا الوطني ويسبق المنتخب الجزائري بتسجيل الأهداف، وزي ما حكينا المنتخب الجزائري والمنتخب الأردني اليوم فايتين على الملعب وداخلين على الملعب بدهم الفوز، يعني مصلحة الفوز للمنتخبين. ويعني ما ننسى اليوم المنتخب الجزائري منتخب قوي ومنتخب عنده إمكانيات، ولكن الجميل منتخبنا الأردني قادر ونشامة وبيقدموا وبيقاتلوا وقدها، ودائما بيقولوا شفنا مقابلاتهم مبارح أيضا بيقول لك احنا جاهزين معنويا بدنيا نفسيا لهذه المواجهة الكبيرة للمنتخب العربي الشقيق المنتخب الجزائري، وإن شاء الله لكن تكون الفرحة أردنية والتسجيل الأول يكون للأردن بأي لاعب من 11 لاعب، يا رب يكون تسجيل الأردن.
1: احنا بنحكي منتخب الجزائر منتخب قوي، ولكن مع لعبه مع النشامة فاز النشامة مرة ومرة هم ومرة تعادل،
0: مرة تعادل يعني طمنت النتيجة، طمنت النتيجة
1: النتيجة يعني مطمئنة، ولكن اليوم زي ما حكيت المنتخب الجزائري والمنتخب الأردني بدهم الفوز، لأنه التعادل مش لمصلحة لا الجزائر ولا الأردن، فإن شاء الله يا رب الفرحة أردنية. يعني إحنا نتمنى لجميع الأفريقيا العربية الفوز، ولكن عندما يتوقف الموضوع عند الأردن إن شاء الله يا رب اللقب يكون أردني، وإن شاء الله يا رب فالنا الفوز وتكمل هالفرحة على كل وجوه الأردنيين وعلى كل الناس اللي قاعدين بيشوفونا واللي موجودين بكل العالم اللي فعلا ساهموا ونقلوا ثقافة الأردن عن طريق يعني أكبر ساحة كروية في العالم وهو كأس العالم.
0: أكيد، وبنشوف أيضا بالمنتخب الجزائري لعيبة المنتخب الجزائري بيلعبوا بنوادي أوروبية عالمية، مثل أيضا رياض محرز لاعب الهجوم لدى المنتخب الجزائري، لاعب قوي له سمعته له مكانته بين الأندية. أيضا ما ننسى إذا حارس مرمى الجزائري لوكا زيدان اللي هو ابن لاعب العالمي زين الدين زيدان، فقديش هذا منتخب قوي وله اسم وله مكانة، وشارك بأكثر من مرة بكأس العالم، لكن زي ما حكينا بجزء أكثر مرة كان ب 2016 لما 2014 لما وصل دور 16.

0: فقديش هو منتخب قوي؟ مش سهل، لكن الأردني قدها، الأردني راح يوصل وقادر يوصل، قادر يأخذ هاي النتيجة 3 نقاط بإذن الله تعالى، وتأهلنا أكيد للدور القادم بكأس العالم
1: إن شاء الله. الدور الـ 32، وعم نشوف على الشاشة الهتافات اللي موجودة
0: الأعلام.
1: والأعلام الأردنية، ما أحلى مشهد العلم وهو مرفوع بهذا الشكل، وتجمع جميع الأردنيين بهذه الطريقة والهتافات اللي منظمة يعني في هذه الطريقة. أحكي لي ليش تضحك؟
0: والله كان نفسي هيك،
1: نفسي أشوت
0: أجيب جول أنا برجلي، مش عارف خلص يعني متحمسين، فالحماس هذا جميل، في توتر لكن بدنا نجيب الجول إن شاء الله. يا رب الفرحة أردنية والجول أردني، ونسمع الهتاف والصراخ والنشامة اليوم بكل محافظة. شوف شوف شوف الصورة الآن بمحافظاتنا، شوف يعني قديش الجماهير الأردنية بتساند وبتآزر منذ الصباح الباكر وساعات الليل متأخرة، كانوا متواجدين ترى من امبارح بالليل، الناس بتستنى وبتنتظر. هذا مش إشي عادي، هاي لوحة، أنا بعتبرها لوحة، كلنا نعتبرها لوحة أردنية جميلة كل العالم بيشوفها. وبالمناسبة على مواقع عالمية انتشرت صورة الجمهور الأردني بالمدرج الروماني يوم مباراتنا مع النمسا، وقالوا قديش الجماهير الأردنية موجودة وبتآزر منتخبها الأردني اللي بيشارك أول مرة بكأس العالم. فهذا الشعور الجميل وهذه الرسالة والصورة اللي أنا قاعد بشوفها الآن، لوحة فسيفسائية جميلة تعكس الصورة الجميلة للأردني والشكل الجميل، وهذه اللوحة والآن بالمدرج الروماني بنشوف هاي الهتافات بالمدرج الروماني. يا سلام،
1: نسمع الصف جول.
0: طم إيش جول. أعطيني الصورة إيش جول
1: أردني.
0: جول أعطوني جول.
1: جول
0: واحد يحكي. هل قلنا
1: الأردن؟
0: جول، هدف، هدف أردني الآن للمنتخب الوطني. يا رب يا رب يا الله يا الله، هاي الفرحة الأردنية، الهتافات الأردنية، قولوا يا رب، يعني تعجز الكلمات عن الوصف الآن. يعني أنا الآن في تقديمي أول مرة بمهنتي أحس بهذا الشعور، مش قادر أعبر عن شعوري، مش قادر أعبر عن مشاعري الآن. يا سلام، يا بشوف الشباب يفرجوني بالهدف،
1: يعني الجميع بالاستوديو مبسوط، يعني الحمد لله. شوف شوف الهتافات، الحمد لله.

0: أهلا بكم مجددا في هذه التغطية لمباراة المنتخب الوطني والمنتخب الجزائري في الجولة الثانية للمجموعة العاشرة بكأس العالم. المنتخب الوطني أنهى الشوط الأول متقدما بهدف دون رد عن طريق النجم نزار الرشدان عند الدقيقة 36. مباراة قدمها المنتخب الوطني أو شوط أول رائع جدا تقدم من خلاله بهدف دون رد. نشاهد الأفراح الأردنية في جميع المحافظات الأردنية بهذا التقدم ونهاية الشوط الأول. دكتور مراد نويسي صباح الخير من جديد.
1: صباح
0: خالد
1: النور.
0: نمر كابتن خالد. أو شوط أول متكامل لمنتخبنا الوطني دفاعيا هجوميا صنع الفرص وسجلنا هدف.
2: بصراحة بداية المباراة تأخرنا شوي لدخلنا الأجواء. كان في شوية هيك أخطاء فردية بس بمرور ربع ساعة تقريبا بلشوا لاعبتنا يدخلوا على جو المباراة وبلشوا يبادروا بالهجوم. فالأهم أنه إحنا سجلنا هدف والأهم من هيك أنه نهينا الشوط بالتقدم هذا. الآن في دور على السلامي كيف قراءة المباراة كيف تسيير المباراة إن شاء الله نقدر نحافظ على هذا الهدف وإن شاء الله نحافظ على الفوز.
0: شوط أول رائع صراحة.
1: شوط رائع بلشنا شوي بصعوبة بس الحمد لله يعني المطلوب تحقق ودائما بدك توصل لهدفك توصل بالتدريج. احنا الحمد لله خلصنا الشوط الأول متقدمين رغم صعوبة البداية. كان عندنا صعوبة في الخروج بالكرة من منطقتنا على الخلاف تماما من الفريق الجزائري اللي كان عنده كل سلاسة وكل بساطة في الوصول. فشفنا أفضلية المنتخب الجزائري في البداية تدريجيا زي ما حكى الكابتن شوي شوي بلشنا نمتد بلشنا نوصل بلشنا نركز أكثر بلش يكون التركيز في التمرير أكثر. فشفنا خطورة منتخبنا بلش المنتخب الجزائري يمتد. الآن إحنا يعني تقريبا مطلوب منا السيناريو نفسه اللي بلشنا فيه الشوط الأول الهدوء والثقة والاعتماد على أخطاء الفريق الآخر واقتناص الفرص أو أنصاف الفرص فيما لو إن شاء الله بتستمر هاي النتيجة. فالحمد لله على ما كان والحمد لله إن شاء الله نكمل على هاي النتيجة.
0: نحن نشاهد الأفراح الأردنية في محافظات الأردن في المدرج الروماني في العقبة في جرش في جميع المحافظات. الأفراح رائعة صراحة وجلالة الملك بالمدرجات يعني يدعم المنتخب الوطني صراحة حضور دائما للعائلة الهاشمية سمو الأمير الحسين بن عبد الله سمو الأمير علي وجميع أفراد العائلة متواجدين بالملعب. صراحة لقطة رائعة شاهدناها قبل قليل من المدرجات كابتن خالد.
2: صراحة مش شيء جديد على الهاشميين بصراحة وعلى رأسهم جلالة الملك عبد الله الثاني دائما هم الداعمين الأوائل لنا في لعبة كرة القدم وهم المتابعين للعبة وهم الداعمين لها. ولي العهد وسمو الأمير كلهم على نسق واحد وإحنا بنستمد الثقة منهم وإن شاء الله بنهديهم هذا الفوز اليوم إن شاء الله أول 3 نقاط في المونديال.
0: دكتور
1: طبعا يعني ما في بعد هيك دعم ما في بعد هيك رسائل للاعبين انه كل الاردن خلفكم صحيح. يعني من عكس بحضور يعني هرم دولتنا ورمزنا القائد الله يحفظه ويطول بعمره. فبالتالي شحن معنوي وشحن للهمم على اعلى المستويات حضور باكمل وجه يعني اكثر من هيك ما عاد فيه. الحمد لله لاعبينا قد الثقه وقد الرهان وبردوا الجميل للكل يعني هو قادرين نحقق المطلوب إن شاء الله. شوط واحد بيفصلنا عن تأهل تاريخ وعن إنجاز غير مسبوق وإن شاء الله يكون فاتحة خير لإنجازات مستقبلية.
0: لو شاهدنا الإحصائيات في الشوط الأول كلها لمصلحة منتخبنا الوطني من المحاولات ممكن 6 محاولات حقيقية كانت على المرمى 3 بين الخشبات 3 ومنها

0: هدف لنزار الرشدان
1: يعني. احيانا اللي بيحضر المباراه بيشوف شيء ثاني، دائما الارقام عكس ما تشاهد. الارقام تعطيك الشيء الايجابي، فاتوقع كان كل شيء ايجابي موجود في منتخبنا الوطني، انه التسديد على المرمى في تركيز، في نقاط ايجابيه في الملعب، وان شاء الله انها تستمر هاي الارقام اللي هي تعطيك الشيء المفيد. فبتمنى انه من افضل السيناريوهات انه نبلش الشوط بهدف ثاني عشان نرتاح ان شاء الله.
0: لقطات من المدرج الروماني والجماهير الغفيرة المتواجدة في المدرج الروماني، وكما تحدثنا انهم اتوا من الصباح الباكر دكتور، شاهد هذه الجماهير الرائعة الوصل صيتة للعالمية صراحة.
2: صحيح،
0: يعني شاهدنا في مباراة النمسا كان هناك اعداد، لكن هاي اليوم الاعداد اكبر.
2: صحيح كابتن، شوف هلا هاي المناظر اللي بنشوفها وهذا الحضور الجماهيري، ترى هو في ايضا رسائل. يعني هذا الجمهور اللي بيخرج من بيته بهيك توقيت ويقف خلف منتخبه، هو واثق في منتخبه.
0: صحيح.
2: هو واثق في كل من يمثل الاردن، هو واثق انه في انجاز على الطريق، هو واثق انهم قد المرحله وقد المسؤوليه. تخيل
0: باول الدكتور اللي برا اكثر من اللي جوا.
2: بالضبط، يعني انت شوف هاي الارقام الغفيره، عنده ثقه باللاعبين واللاعبين قد الرهان. وتخيل باول مشاركه انت في كل مباراه عم بتسجل، يعني انت حاضر باول مشاركه وبقوة أمام الجزائر، من أول الفرق اللي شاركت بالمونديال ومن أول الفرق اللي حظيت بفوز. فبالتالي هاي الجماهير اللي بتثبت اليوم إنها هي أيضا حاضرة بأرواحها مع لاعبين وبيستمدوا لاعبين القوة منهم، هي طرحت ثقتها في اللاعبين وطرحت كل الثقة ومقتنعة تماما إنه منتخبها يستحق هذا التواجد،
0: الفرحة أيضا
2: ويستحق هاي الفرحة ويستحق هذا العناء اللي من ساعات الصباح الباكر.
0: كابتن خالد، لو نعود إلى المباراة، منتخبنا الوطني ممكن شاهدنا بعض مراكز لاعبين مختلفة، وخاصة علي علوان الذي ساند كثيرا حسان حداد على الجناح الأيمن، وهذا صراحة فكر رائع من جمال السلامي، حد من خطورة الجناح الأيسر كامل. ونعرف فيه أنه آيات نوري لاعب مانشستر سيتي، وأيضا الجناح الذي أمامه من لاعبين على مستوى عالي، ايضا تحييد نجوم المنتخب الجزائري بالرغم من بعض يعني في هفوات قليله، لكن الحمد لله الحمد لله انه قدرنا نسيطر عليها. لكن الفكر اليوم شاهدنا يعني لعب وتكتيك رائع من جمال السلامي في الشوط الاول.
1: شوف اللي شفناه، في تعليمات ومهام وواجبات مطلوبه من اللاعبين. اذا لاحظت انت الثبات اللي عندنا الموجود اللي هو التعمري اللي هو المهاجم الوحيد في الخمسة أربعة واحد في البلوك تبعنا، هو اللي بيظل عند المهاجمين اللي عند المدافعين الخصم. علي علوان ومرضي كانوا بيعملوا لا مركزية موضوع اليمين والشمال بالنسبة للحلول وبالنسبة للواجبات، الأقرب على أي منطقة بيعمل واجبه الدفاعي فيها، وعند ما تصير معنا الكرة في لا مركزية وين يطلبوا الكرة في أي جهة، ممكن تلاقي الثلاث لاعبين في جهة واحدة وبصير الإسناد من اللاعب الرابع. اللي بدي أحكيه إنه فيها فوات صغيرة صارت بالشوط الأول ممكن ندركها بتعليمات صغيرة. يعني مثلا موسى التعمري عشان نستفيد من مجهوده هجوميا، بدل ما يروح أربعة على واحد وهم بيبنوا الهجمة، بقدر أروح مع الزروقي أصير معه لاعب وأترك المدافعين يبنوا الهجمة، رح يضطر الزروقي يرجع بيناتهم عشان ننجح الهجوم تبعهم. بنطلع ثلاث لاعبين من اللعب، بصير عندنا سبعة ضد تسعة، إلنا أدفانتج دفاعيا بزيادة، ودائما الدفاع حتى لو كان الهجوم متفوق عليه أدفانتج للمدافعين. هاي نقطة. النقطة الثانية، البلوك اللي بنعمله بالمد انكسر مرتين بالأوفسايد وشكل علينا خطورة. هاي بدها تواصل بين حارس المرمى أبو ليلى وبين المدافعين خط الخلفي بالتواصل بالكلام، وصار كمان ضعف تواصل مع نزار رشدان في كرة ومسرقت منه وهو ببني في الهجمة. هاي صح. مش من نزار، هذا تواصل لاعبين بحكي له أجاك. فهذا الكونتاكت اللي بين اللاعبين لازم يكون موجود في المباراة 90 دقيقة، هذا جزء من أجزاء التركيز. مبسوط كثير على أبو ليلى، أعطانا إعاز من أول المباراة أنه واثق من نفسه، من أول كرة أجته بالرجل بيبين، وحكيت للدكتور
2: صحيح.
1: واتفقنا على موضوع أنه هو عالي، وشفت الكرة الأخطر علينا كانت صدلها من محرز وأنقذنا من هدف. إن شاء الله يستمر بهاي الثقة، ولاعبينا والمدافعين راح يستمدوا ثقة منه، وكان على ثقة السلامي لما رجع وخلاه يلعب المباراة هاي، وإن شاء الله يكون سبب من أسباب فوزنا إن شاء الله.
0: هذه الجماهير المتواجدة في خليج العقبة وساحة الثورة العربية الكبرى مناظر رائعة وخلابة مع البحر دكتور، يعني مستانسين أهل العقل.
2: طبعاً مستانسين، يعني نتيجة الأمانة بتلبي الطموح ونتيجة بتعكس الأمانة وزن منتخب.

0: وين كنا وين صرنا وشو أصبحنا. أصبحنا في رقم صعب حتى في مستوى الوطن العربي. إحنا إذا جينا نرجع للمباراة كمان فنيا
1: بس لا من نحكي عن العقبة.
0: أها يعني العقبة
1: أعداد غفيرة صراحة وأجواء خيالية هناك.
0: صحيح العقبة يعني بالعادة بتكون حاضرة وبتعرف كمركز
1: كلهم خلف المنتخب اليوم
0: كله خلف المنتخب طبعا مناظر تثلج الصدور هذا الشيء هذا اللي تعودنا عليه هذا الديدن الأردنيين هذا طبعاً إحنا نكون خلف المنتخب في أي مكان إحنا موجودين فيه بنوصل رسائل بإمكاناتنا بمواقعنا بأي مكان كنا فيه إنه إحنا هذا يعني اللي بنقدر نقدمه أقصى طاقاتنا في التضحية وفي الانتماء للوطن إحنا حاضرين فيه. الأماني صورة طيبة جدا وصورة تبهج الصدور وبتعكس إن يعني الأماني حالي روحانية وحالي جميلة بنعيشها حاليا في مشاركة منتخبنا في المنتخب.
1: صعب وشعب صراحة جميل طبعا. من الصباح الباكر وهو متواجد بالساحات متواجد بالمدرجات لتشجيع المنتخب الوطني. صراحة هذا الشعب يصنع التاريخ دكتور وهذه طبعا. الأصداء راح نشوفها إن شاء الله بعد نهاية المباراة عندما إن شاء الله نحقق الانتصار
0: إن شاء الله.
1: ونشوفهم بالشوارع ونشوفهم بالمدرجات والأفراح العارمة ستكون بشوارع الأردن ومدرجات الأردن وبالخليج العقبة وبكل محافظات الأردن. هذا الشعب صراحة يستحق دكتور لأنه تعب من الصباح كما تحدثنا من ساعات الفجر الأولى وهو في الميادين وفي المدرجات من أجل متابعة هذه المباراة المهمة والمصيرية لمنتخبنا الوطني. وهذه الصور تأتيكم من العقبة مجددا والأفراح شايفين يعني الأعلام الأردنية والأهازيج وإن شاء الله تكمل دكتور
0: إن شاء الله بإذن الله.
1: الآن ما هو المطلوب من منتخبنا الوطني في الشوط الثاني من أجل إن شاء الله الحفاظ على النتيجة لربما إحنا منا 1-0
0: تمام
1: بس ان شاء الله نسجل يعني كمان
0: ان شاء الله. هلا زي ما حكى الكابتن خالد هلا انت اذا بدك تحافظ على النتيجه بدك تشتغل على الشقين الهجوم والدفاع. احنا شفنا الشوط الاول للامانه ركوز دفاعي رائع وفي تمركز عالي جدا حتى في الفتره اللي ما كنا نقدر نبني فيها احنا كنا متمركزين وكنا مغطيين صح. عمل علينا المنتخب الجزائري اكثر من هجمه وركز في البدايه على رياض محرز اخترق اول مره ولجأوا للكره الطويله خلف المدافعين لكن كل خطا بيحدث بنلاقي فيه بعد ردة فعل وتفادي لخطأ من جزء آخر من المنظومة. فشفنا تكاتف شفنا فيه تمركز شفنا فيه روح الفريق وشفنا فيه لعب جماعي مميز وخصوصا في الحالة الدفاعية بالإضافة إلى يزيد أبو ليلى اللي اليوم حاضر وذهنيا ورجع الثقة لكل الشارع الأردني وبيثبت للكل أنه حاضر. إن شاء الله يا رب الشوط الثاني نكمل فيه التمركز والذكاء في التمركز والحضور الذهني العالي والتركيز الدفاعي لأنه النجاح في المنظومة يتأتى من تركيز دفاعي ينتقل فيما بعد الحالة الهجومية اللي حكى فيها الكابتن خالد اللي هي شوية تركيز على منع البناء للمنتخب الجزائري اللي بيمتاز فيه. كل ما منعتهم البناء كل ما أنت كنت فعاليتك أكبر.
1: تتفق معي أن الكل نجوم لكن حسام أبو الذهب اليوم يعني كان نجم فوق العادة في الدفاع.
2: احنا قبل بداية المباراة حكينا عن أبو الذهب ميزاته عنده القوة البدنية والصراع والواحد ضد واحد بتميز فيها وشفته بالالتحامات اليوم تفوق على لاعبين الجزائر في كل كرة. فأتوقع له دور كبير اليوم تواجده يحسب للسلامي أنه اختاره وفضله على اللاعب
0: أبو النادي
2: أو سليم عبيد. كلهم نجوم وكلهم مميزين بس كل لاعب له مواصفات في مباراة معينة فالاختيار كان صائب.
1: كابتن الآن كيفية الحفاظ على هذا الهدف ولربما تعزيز الهدف الثاني الأسلوب هل سنبقى كما كنا في الشوط الأول بنفس الشكل نحن دفاعيا 5-4-1 جمال السلامي هذا ما يفكر فيه في الشوط الثاني؟
2: شوف تغيير الشكل ما عودنا السلامي على تغيير شكل بيحافظ على نظام اللعب زي ما هو بيختلف في موضوع تغيير اللاعبين حسب أداء الواجبات بالنسبة للتبديلات. هلأ منتخبنا مش بحاجة تبديل منتخبنا متفوق 1-0 التعليمات اللي حكيت لك عنها حكيت عن نقطة موسى وحكيت عن نقطة الأوفسايد اللي هو التنسيق مع يزيد أبو ليلى. في نقطة مهمة كثير لاحظتها الشوط الأول إنه لاعبين الجزائر بيروحوا للضغط العكسي بعد فقدان الكرة وبضغطوا بالواحد وبالاثنين وبالثلاث عبين يرجعوا الكرة يعني ما بمنعوا هجمة مرتدة هم بيرجعوا يسترجعوا الكرة. لاعبيننا عند قطع الكرة أفضل سيناريو إليك بعد قطع الكرة تلعب أقرب لاعب باص بس الباص الثاني لازم يكون بعيد عن منطقة الضغط عشان ما تنجح الجزائريين وتعطيهم الثانية الأولى والثالثة.

0: والرابعة ويرجع الكرة. فأنا قطعت نزار قطعت رواب دي حاول تمشي موسى ومحطتنا موسى اللي بنطلع عليها بعدين ببلش الروح صحيح. وموسى عنده الإمكانية يحافظ على كرته سواء بالفراغ أو شخصي بيعمل الدورانات منيح وبروح بالمساحة. هاي نقطة مهمة كثير بتريح لاعبتنا عشان يقدروا العامل البدني مهم فهذا بيخلي نفس اللاعبين أريح في الملعب بدل ما يظلوا يتلقى بعد 5 ثواني هجمة ثانية
1: صحيح.
0: فأتوقع هذا الإشي مهم جدا من التعليمات اللي لازم تكون بالشوط الثاني.
2: دكتور دخول اللاعبين إلى أرضية الملعب من أجل الشوط الثاني توقعاتك؟
1: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله تكمل. حكيت لك إنه التركيز الدفاعي لأنه كل ما مشى الوقت كل ما احتاج تركيز أكثر. يعني كل ما صعوبة المباراة بتزداد كل ما بلشنا نقرب لنهاية اللقاء فالتركيز يجب أن يكون أعلى. الحالة الدفاعية للمنتخب الجزائري في الشوط الثاني في حال استمرارية النتيجة أعتقد أنه سنكون إحنا قادرين على استغلالها باستغلال المساحات المتروكة لأنه أكيد حيمتد المنتخب الجزائري ليعوض وإن شاء الله يا ربي هذا اللي إحنا بنحتاجه وهذا اللي إحنا بحاجة هجمة واحدة أعتقد أنه اللقاء بينتهي إن شاء الله يا ربي. سيناريو كل المتوقع السيناريو اللي بيصير لمصلحتنا إن شاء الله.
2: شوط وحيد فقط يفصل النشامة عن فوز تاريخي في المونديال في المشاركة الأولى بهذا المونديال التاريخي إن شاء الله الذي سيبقى محفورا بأذهان الأردنيين. رح أشكركم كابتن خالد دكتور مراد رح يبلش الشوط الثاني الآن. احنا مستمرين بهذه التغطية لمباراة المنتخب الوطني ضد المنتخب الجزائري وإن شاء الله تكمل على فوز المنتخب الوطني. فاصل قصير ثم نعود إليكم.
3: جلالة الملك عبد الله الثاني يتابع المباراة من الاستاد مباشرة.

الشوط الأول بنوت الأرقام 56% الاستحواذ الجزائري مقابل 32% للأردن و 12% الكرة كانت محل نزاع بين المنتخبين. عدد المحاولات أنهينا الشوط الأول 6-4 للأردن والكرات على المرمى 3-2 أيضا للأردن في المقابل تفوق الخضر بعدد الركنيات 3-0. تمشي كرة مرمى طويلة ترجع من الدفاع دقائق الأولى مهمة جدا المنتخبين إمكانية العودة للخضر وإمكانية الصمود للأردن كرة خطيرة خطيرة جدا يمشي إبراهيم والكرة الركنية عدد 4 لمنتخب الجزائر. هذا هو مازن إبراهيم لاعب فريق ونادي باير ليفركوزن كان لعب معاهم سناش شامبيونز ليج كان خرجوا في الدور الثاني والنوك اوت من وصيف اوروبا الجانرز ارسنال

0: كتب.
1: اسمك يا أردن.
2: اسمك يا أردن. مشاهدين الكرام أكيد مستمرين معكم ومستمرين مع النشامة بهذا الصباح وإبداعهم وقتالهم في الملعب الآن كما شاهدنا، وتقدم منتخبنا الوطني بهدف مقابل لا شيء للمنتخب الجزائري، والفرحة الأردنية بكل محافظاتنا الأردنية. وشاهدنا على شاشة التلفزيون الأردني 12 محافظة و12 مليون نشمي ونشمية بيشجعوا بدعوا لمنتخبنا الوطني. ياسمين، يعني شعور
1: 12 مليون فرحة.
2: نعم صحيح.
1: يعني هدف
2: قلب.
1: هدف صراحة حمل كل فرحة الأردنيين. يعني إحنا وإحنا على الهواء تلقينا خبر إنه في هدف للنشامة، صراحة فرحة لا توصف. ويا رب إن شاء الله، يعني كما أنعمت فتمم، إن شاء الله تكتمل فرحة الأردنيين وتكون الفرحة اليوم أردنية بامتياز.
2: يا رب يا رب. وشفنا الآن قديش الجمهور الأردني متواجد محافظاتنا، زي ما بنشوف الآن على شاشتنا، من المفرق، من العقبة، من عمان، من مادبة، من كل محافظاتنا الأردنية اللي بيساندوا منتخبنا الوطني. وقديش شفنا فرحتهم والتشجيع اليوم والمؤازرة لمنتخبنا الوطني. فكل التوفيق لكم. و12 مليون بدعوا الآن يا رب تكمل، ويا رب الهدف الثاني لمنتخبنا الوطني. وأكيد دعواتكم يا نشميات، أمهاتنا، حجاتنا، خواتنا، ادعوا يا رب. وأيضا الهدف الأول كان من خلال اللاعب نزار الرشدان، هدف جميل أكيد. وزي ما شفنا أيضا ياسمين، يعني أنا وياك بالفاصل طلعنا حضرنا شوي من المباراة، رجعنا شوي للهدف، رجعنا شوي للعب. اسلوب النشامه اللي لاحظناه قديش، يعني احنا مش محللين رياضيين لكن مقاتلين. يعني احنا اليوم ما يعني مش محللين رياضه او اخصائيين بالرياضه، لكن شفنا قديش قتالهم على الكره، قديش بيلعبوا لاسم الاردن، لعلمنا، وان شاء الله علمنا يكون دائما مرفوع باذن الله.
1: اليوم الهدف يعني جاء من ايمان، جاء من محاربين، جاء مش من مجرد منتخب. صحيح. اليوم مشارك بكاس العالم، بل منتخب بينافس. ان شاء الله النشامه يضلهم في هذا التقدم، واحنا وراكم. يعني ايش ما كانت النتيجه بنرجع من جد وبنحكي احنا معاكم واحنا وراكم، وفرحتوا قلوبنا. يعني دموع في على الهواء من الفرحه اللي موجوده، وان شاء الله يا رب تستمر هاي الفرحه، وزي ما حكينا نكثف الدعاء.
2: يا رب الدعاء دائما موجود، واكيد دعواتنا لكل اللاعبين. يعني الجميل، وزي ما كنت احكي بجوز قبل الهدف كنت احكي بشيء عن اللوحه الاردنيه الجميله اللي شفناها بالمدرجات، شفناها بمحافظاتنا. قديش الأردن اليوم قلبنا قلب واحد، الكتف بالكتف، الإيد بالإيد. هذول الأردنية، هذول حتى بأمريكا بالملعب، قديش الأردنية مع بعض، الجالية الأردنية، النشامة اللي طلعوا من الأردن على الولايات المتحدة الأمريكية، قلبهم واحد، إيد بإيد. فهذا الشيء ما بنلاقيه بأي بلد. أيضا ما ننسى الداعم الأول، جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين. شفنا حتى الآن بالفاصل، شفنا الصور والفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، هو بيشجع النشامة وبيسلم على المشجعين الأردنيين. فقديش جميل قائدنا موجود بيناتنا، سمو ولي العهد، سمو الأمير، الأميرة إيمان، سمو الأمير هاشم، جلالة الملكة رانيا عبد الله. قديش جميل العائلة الهاشمية بين أفراد الشعب. فهذا شيء جدا احنا يعني بنعتز ونفتخر فيه كل قدام كل العالم.
1: في تلاحم اليوم بالشعب الأردني ومع القيادة، دائما القيادة موجودة معنا في كل المناسبات. ويعني اكيد في اجزاء من المباراة بتحتاج لتحليل، احنا مستمرين معاكم طبعا في هاي التغطية لنعرف اكثر كل شيء صار في المباراة مع محللينا اللي موجودين
2: اكيد، وزملائنا في القناة الرياضية. صحيح. موجودين معنا ومع المحللين الرياضيين ليعطونا بالتحليلات، زي ما شفنا الان بين الشوطين مع زملائنا في القناة الرياضية كانوا موجودين. والآن أكيد بعد المباراة رح يكون في استوديو تحليلي، وإن شاء الله يا رب تكمل بفرحتنا بالفوز بهذه المباراة وتكمل للأردنيين جميعا. يعني بنشاهد أيضا زملائنا بعد قليل ورح يكونوا معنا بالميدان من المحافظات لينقلوا الفرحة الأردنية اللي بنشاهدها، ويا رب تستمر هذه الفرحة وتكمل بإذن الله تعالى للنشامة اللي عن جد كلنا فخورين فيهم، كلنا فخورين بأدائهم، فخورين قديش هم اليوم صامدين، قادرين، وصلوا. الكل بيسأل اليوم الأردن، المنتخب الأردني، المحللين، مدربين المنتخبات اليوم قاعدين بدرسوا المنتخب الأردني بكل تكتيكاته. فقديش هذا جميل. وأيضا بقيادة الكابتن جمال السلامي المتواجد الآن، وشفنا قديش بيعمل تكتيكات داخل الملعب والنشامة قدها.
1: شفنا ما أحلى فرحته. يعني جمال السلامي لما يفرح إحنا كلياتنا بنفرح صراحة، لأنه فعلا كتب قصة وطن، يعني أكيد هو خلف تدريبات المنتخب ويعطيه ألف عافية، يعني جهود جدا كبيرة. ويعني دائما بنحكي منتخب النشامة لم يكن وليد صدفة، مش منتخب صدفة النشامة. اليوم المنتخب سعى واشتغل وبذل مجهود عالي جدا وكتب التاريخ. هذا الجول اليوم يسجل في التاريخ يعني للمنتخب، ثاني جول في المونديال وفي كأس العالم للأردن. يعني ما شاء الله على لعب النشامة، مقاتلين.
2: يعني المشاركة الأولى جبنا جول، وهي المشاركة الثانية جبنا جول، وإن شاء الله تستمر الجوال.
1: إن شاء الله
2: كل دورة لكأس العالم كل 4 سنين إن شاء الله الأردن يكون حاضر، وعلم الأردن موجود في كأس العالم اللي كل 4 سنين بيصير. يعني شعورنا جميل لما عن جد كل 4 سنين بنستنى كأس العالم ونشجع منتخب أنت بتحبه، منتخب أوروبي بغض النظر، لكن اليوم إحنا مبسوطين، شعورنا مختلف، نشجع منتخب أردني، منتخبنا الوطني. هذا شيء
1: صح
2: جميل.
1: كانت زمان الأعلام بتشوف أعلام وقت كأس العالم على كل دول بيت، أنه دول اللي
2: برازيل، أرجنتين، إيطاليا، إسبانيا.
1: اليوم مختلف، علم أردني بكل فخر. يعني العلم الأردني اليوم يعني بتزين في كل مكان بالعالم، فرحتنا لا توصف. ويعني يسجل التاريخ الأردن اليوم، بنحكي العالم تعرف على الأردن وعلى المنتخب، ومن خلال المنتخب تعرف على الأردن، تعرف على ثقافة الأردن. المشجعين اللي موجودين في أمريكا ما قصروا بنقل الثقافة الأردنية ونقل عاداتنا ونقل يعني جزء من تراث لبسنا وتقاليدنا وحتى مأكولاتنا الشعبية. بنشوف المنسف، الناس قاعد الأردنيين بيوزعوا منسف بالشوارع في أمريكا. فيعطيهم ألف عافية واستمروا على يعني مثل هذا الجهد. شكرا لجهودكم في تنظيم التشجيع، ويعني الموقع الإلكتروني لتنظيم التشجيع داخل الملعب، وجدا فخورين فيكم. يعني مشاعر لا توصف رعد.
2: بشاهد الآن إحدى الصور من إحدى المحافظات قديش الجمهور متحمس ورفع الإعلام العلم الأردني. فيعني هذا الحب للأردن وهذا الحب للمنتخب ترى ما إجا من فراغ. لما نحكي اليوم عن ولائنا وانتمائنا لقيادتنا لبلدنا لوطننا لأردننا، فهذا هاي الصورة هي اللي بتحكي. اليوم كثير ناس بيقول لك أنتوا الأردنية وبتحكوا، نعم صحيح بنحكي لأنه هاي الصورة بتحكي قديش حبنا، فزعتنا لا إراديا بتطلع منا، من القلب بتطلع محبتنا، تشجيعنا. لما شفنا الجول كيف كل الأردن فرحت، يعني شفنا على الشاشة من كل المحافظات كلنا نطينا. فهذا الشعور الجميل بالاستوديو نطينا. فهذا هو حب الأردن، هذا عن جد بلخص إنه إحنا اليوم قديش انتمائنا. يعني بسمع شوية صراخ،
1: عم نسمع صراخ، شوفي في جول يعني
2: إن شاء الله يا رب. هجمة جميلة أكيد بخبرونا الشباب، يعني أحلى من الجول والله بيحكونا الشباب. هجمة كانت لمنتخبنا الوطني، الله يعطيكم العافية يا رب ويوفقكم، ودعواتنا معكم وقلوبنا معكم وكل عقولنا ومشاعرنا مع المنتخب الوطني اللي راح يرسم الفرحة. وأنتوا رسمتوا فرحة، سبقتونا ورسمتوا الفرحة من زمان، وصولنا لكأس العالم، لوصيف آسيا، وصيف كأس العرب. زي ما حكت ياسمين، هذا مش منتخب صدفة، هذا منتخب إجا بعد تعب سنين واهتمام ملكي واهتمام جلالة الملك وسمو ولي العهد وسمو الأمير علي بن الحسين حفظه الله ورعاه. فقديش اليوم بنشوف مترجم على أرض الواقع، مترجم هذا التعب بالمستطيل الأخضر لمنتخبنا الوطني الأردني اللي يرفع الرأس للأمانة وين ما كنتوا بتشاركوا.
1: صحيح. ويعني رعد بنشوف أنه رغم اختلاف التوقيت يعني بين الأردن وبين سان فرانسيسكو، حتى الجالية الأردنية اللي موجودة في، حتى مش بالأردن يعني بالدول الشقيقة، خلينا نحكي الكل صاحي، الكل متوحد، ما في فرق لا بالتوقيت ولا بالمسافات. اليوم الأردنيين أثبتوا أنه فيش يعني منتخبهم ما في بينه وبينهم مسافات. طيب. يعني احكي لي.
2: طيب. انا اسف، لا ولكن يعني ايضا ذكرت انه الدول الاخرى، في كثير دول عربيه بلاد الشام اليوم بتشجع منتخبنا الوطني.
1: صحيح.
2: وسمعنا قديش دول عربيه مع المنتخب الوطني بتشجع ويعني بتشكر منتخبنا على الاداء المشرف للاردن. فحتى زي ما حكيت المعلقين، لكن اليوم بنشوف ايضا صناع محتوى على السوشيال ميديا بيحكوا على الاردن، ناس صاروا حابين يزوروا الاردن سياحيا، يقول صرنا حابين نيجي نشوف الأردن قد ما شفناها بكأس العالم. نشوف المؤثرين اللي طلعوا، الإعلاميين اللي طلعوا بيحكوا عن الأردن، المعلقين، الرياضيين. فقديش الكل اليوم العالم بيحكي عن الأردن. فهذا صحيح. شعور جميل جدا.
1: صحيح.
2: يعني
1: في جول ثاني، في صد
2: يعني يزيد أبو ليلى أبدع. يعني يزيد أبو ليلى
1: صراحة.
2: أبو ليلى يعني قلوبنا معك ويا هالأصابع وهاليدين والله يعطيك العافية والقوة والصبر.
1: ما قصر
2: يزيد
1: أبو ليلى حارس رائع من الأول صحيح. يعني مبسوطين اليوم إنه يعني صراحة عم نتابع في المباراة في
2: مباراة شيقة إبداع
1: في إبداع وفي عن جد مباراة شيقة. وقديش اليوم مهم رعد الحالة النفسية لللاعبين لما يشوفوا كل الشعب الأردني لما يشوفوا كل يعني القيادة العائلة الهاشمية الشعب الصغار الكبار كلياتهم موجودين معاهم قديش اليوم النفسية مهمة جدا وبتلعب دور كثير كبير. احنا كلنا ثقة في اللاعبين كلنا ثقة في حارسنا يزيد أبو ليلى وان شاء الله انه
2: قديش مر الان يعني المباراة يعني تقريبا
1: المباراة ضايل مش كثير
2: يعني
1: ضايل
2: الان على ما اعتقد نص ساعة من الان يعني ان شاء الله يا رب
1: الله يتمم
2: الله يتمم على خير. يعني الآن الدقيقة 63 من المباراة ويعني دخلنا بدقيقة 64 إن شاء الله تكون يا الله ما تبقى من الوقت يكون لو صالح منتخبنا الوطني والنشامة قدها للتسعين للدقيقة 90 إحنا معكم للدقيقة 90 إحنا وراكم للدقيقة 90 بنشجعكم للدقيقة 90 ندعي لكم للدقيقة 90 والله قلوبنا معكم والله مشاعرنا معكم والله دعواتنا معكم ربي يوفقكم ربي يعطيكم يا رب النشامة الآن إحنا معكم وعارفين شعوركم الآن المسؤولية اللي أنتوا اليوم قدها وقديش تحملوها على عاتقكم أنتوا اليوم قد هاي المسؤولية بعرف مسؤولية كبيرة عليكم اليوم كل الأردنيين معكم وعارفين أن أنتوا اليوم بالملعب بتمثلوا الأردن بأجمل تمثيل.
1: يعني بعض الأيام رعد تقاس بالساعات ولكن اليوم يعني يقاس بالفرحة ويقاس بما يتركه اليوم المنتخب بالذاكرة وصراحة اليوم يوم للتاريخ إن شاء الله تكمل يعني
2: دقائق نص ساعة إن شاء الله
1: نص ساعة إن شاء الله ضايل على نهاية المباراة إن شاء الله يتقدم النشامة وإن شاء الله يا رب تكتب الفرحة الأردنية اليوم لمنتخبنا وتفرح كل قلوب الناس اللي أصلا فرحانة وإحنا بنرجع
2: بدنا نفرح
1: بدنا نفرح إيش ما كانت النتيجة إحنا فرحانين ومعاكم ووراكم وبظهركم إن شاء الله
2: بكفي أن استمتعنا بأداكم استمتعنا صراحة. استمتعنا بقديش شرفتوا أداكم مشرف والله إنجاز واللي قدمتوه إنجاز وتأهلكم لكأس العالم إنجاز ومباراتكم مع النمسا كانت إنجاز ولعبتوا لعب مشرف ورجولي ولكن هذه كرة القدم فيها ربح وخسارة واليوم لعبكم بشرف يعني رائع جدا مقاتلين احنا فخورين فيكم والله رسالة من كل قلب أردني وأحكي يعني بكل قلب انه احنا اليوم معكم وفخورين فيكم والله يقويكم دائما يعني بدنا حماس
1: بدنا حماس وبعدين
2: التوتر الآن بلش الساعات الدقائق بتقل
1: بس في شغلة رعد يعني حتى اللي ما مش كتير بفهم بالتحليل الرياضي وحتى البنات اي حدا بيحضر المباراة بشوف قديش في روح في زقفة عم نسمع زقفة
2: أكيد في هجمة
1: إن شاء الله يا رب فبحكي إنه اليوم أي حدا بيشوف مباراة الأردن أو بيشوف النشامة وهم بيلعبوا بيشوف الروح اللي موجودة بينهم الانتماء اللي موجود بينهم وكأنهم بيقاتلوا يعني صحيح. على أرض الملعب مش مجرد إنه نحكي كرة قدم ولكن بنرجع وبنحكي للمشاهدين لكل المتابعين لكل الأردنيين مهما كانت النتيجة إحنا فرحانين بالمنتخب فخورين جدا بالوصول لكأس العالم وبنرجع بنحكي انه هذا ليس وليد صدفه في جهد كبير في تدريبات قويه جدا والله يعطيه الف عافيه جمال السلامي يعني ما قصر وفرح قلوب الاردنيين واكيد النشامه والمنتخب جميعهم واحد فردا فردا كلهم صراحه ما قصروا ولعب مشرف جدا وان شاء الله اذا ضل هذا اللعب على يعني اذا ضل هذا اللعب هيك ممكن نفوز كمان على الارجنتين يعني ما بنعرف هاي كره
2: يعني هاي كرة القدم
1: احنا
2: يعني
1: بنتمنى
2: احنا شوفي لغاية الآن الأداء مشرف وجميل جدا ونشام متقدمين ولكن هذه كرة القدم شو ما كان بالنهاية زي ما حكينا الدقيقة 90 احنا مع النشامة ودائما مع النشامة وقلوبنا معكم وندعي لكم ومشاعرنا معكم ويا رب فالكم البيرق يا الله

0: يعني متابعينا الكرام ومشاهدينا، ومن خلال هذه التغطية الخاصة لمباراة منتخبنا الوطني مع المنتخب الجزائري، نعم يعني بجزء صار الآن التعادل بين المنتخبين، لكن إن شاء الله أملنا بالله كبير، وإن شاء الله يكون المنتخب الوطني يحرز هدف الثاني بإذن الله تعالى. يعني الآن الأعصاب يعني تتوتر، المشاعر تتخربط، لكن إن شاء الله أملنا بالله كبير، وإن شاء الله منتخبنا قدها والشباب قدها والنشامة قدها. اللي قاعدين نشوفه بيقدموا أداء رائع، يزيد أبو ليلى، المهاجمين، الدفاع، كلهم يعطيهم العافية. وزي ما قلنا إحنا التسعين معكم، شو ما كانت النتيجة إحنا معكم وقلوبنا معكم، ولكن هذه كرة القدم فيها فوز وفيها خسارة، ولكن أداءكم مشرف للأمانة
1: ورسموا الفرحة بقلوبنا. لو جاء يعني جول التعادل، وإن شاء الله بنأمل إنه في جول تاني للأردن، ولكن إحنا مبسوطين بالنشامة، مبسوطين بأداء النشامة. يزيد أبو ليلى يعني إبداع صراحة، الصدات اللي بصدها للكرة صراحة مميزة جدا، يعطيكم ألف عافية، وإحنا وراكم في كل الظروف ومهما كانت النتيجة. ويعني اليوم حتى لو كانت تعادل، حتى في تعادل بطعم الفوز، يعني اللعب للنشامة اليوم قوي جدا. اليوم هاي تاني مباراة بيشاركوا فيها بكأس العالم بعد مباراة النمسا، يعني ما في خبرة خلينا نحكي في المونديال وفي كأس العالم، وهذا الأداء فأداء مشرف جدا. فخورين جدا بالنشامة، فخورين بالمشجعين وبكل الجهود المبذولة، ولسه في وقت في المباراة نشوف شو بده يصير.
0: تقريبا 18 دقيقة لنهاية المباراة. يعني اسمحوا لي أيضا يعني أعلق على موضوع أنه كل المعلقين والمحللين بيشهدوا قديش تقدم الكرة الأردنية بالسنوات الأخيرة، نتحدث في 3-4 سنوات، تقدم واضح وملموس في أدائهم، في إنجازاتهم، قديش وصلوا. هذا التعب اليوم زي ما حكينا ما إجا من يوم ويومين، هذا تعب سنوات طويلة. اليوم الأكاديميات الرياضية الموجودة أيضا أعطت مجال لليوم لشباب كثير يكونوا موجودين في منتخبنا الوطني، والاهتمام بالكرة الأردنية والتطور الملموس والواضح بمنتخبنا الوطني بنشوف السنوات الأخيرة. فهذا شيء جميل، هذا شيء مشرف، هذا شيء عن جد بيبسطنا كلنا، نطمن على الكرة الأردنية في السنوات القادمة والأيام القادمة. فأكيد الآن استعدادات لكأس آسيا للسنة القادمة، منتخبنا جاهز، شباب جاهزين، بنشوف أسماء جديدة تدخل للمنتخب، هناك فرص كثيرة لشباب أردنيين يدخلوا منتخبنا الوطني من الأكاديميات والنوادي الأردنية أكيد.
1: نعم، وحتى رعد يعني آخر فترة بنلاحظ من تقدم المنتخب وتقدم النشامة في المباريات، صرنا نلاحظ أنه في حتى يعني تدريبات للأطفال في كثير مراكز بتدرب الأطفال على كرة القدم. فيعني عم نحكي أنه في أشياء للأجيال القادمة، في تطور منذ الطفولة خلينا نحكي، في تأسيس لكرة القدم. اليوم وين كنا وين صرنا يعني؟ صحيح. لكأس العالم
0: اليوم بننافس، بنشوف بننافس وبشراسة، وأصبح اسم الأردن صعب للأمانة لكل منتخب. كثير بيقول لك إحنا الأردن منتخب أردني، بنحاول نحلله كيف بتصرف بتكتك داخل الملعب، فهذا شيء جميل. وأيضا ما ننسى كمان اليوم حتى مشاركتنا بكأس العالم، وزي ما حكينا شو ما كانت النتيجة، قديش القيمة السوقية لللاعب الأردني ارتفعت. الآن أصبحت نوادي أوروبية، نوادي عربية بتستقبل اللاعب الأردني بكل صدر رحب، بتقول له أهلا وسهلا، لأنه عن جد اليوم اللاعب الأردني بالملعب بيمثل الأردن أجمل تمثيل، وقديش هم جميلين داخل الملعب. هذا كمان شيء أيضا بيفيد اللاعبين الأردنيين وبيعطيهم نسب للاحتراف بشكل أكبر أيضا.
1: نعم يعني، وكمان ما ننسى نحكي عن السياحة اللي صارت للأردن بسبب منتخبنا المشارك في كأس العالم. اليوم العديد من الناس صاروا بدهم يجوا على الأردن، الكثير من الناس صار عم نفتح السوشيال ميديا، كمية الإعلام حتى الخارجي يعني وليس فقط العربي اللي بتحكي عن المنتخب، اللي بتحكي عن النشامة هائلة جدا، يعني فيديوهات عديدة جدا، حتى صاروا نفس الأجانب والقنوات الأجنبية نفسها تعرف في الأردن. ويعني هذا شيء جدا مهم يعني اقتصاديا وسياحيا للأردن، يعني صراحة المنتخب شيء مشرف يعني.
0: مشرف يعني، وهذه الصورة اللي احنا نتمناها، وهذه المشاركة العالمية بأكبر محفل رياضي بالعالم نشوف بكأس العالم، وهي أول وصول لمنتخبنا الوطني اللي قاعد اليوم بنشوف الأداء الجميل، الروح الرياضية، الروح القتالية، الجماهير الأردنية، النشامة بكل دول العالم. يعني بنروح نرجع شوي لكأس آسيا، شفنا قديش النشامة والجاليات الأردنية والمشجعين طلعوا على كأس آسيا وشجعوا المنتخب. بكأس العرب نفس الشيء، واليوم بكأس العالم نفس الشيء. هذا يدل أنه إحنا اليوم خلف المنتخب، نعم ماشيين وراء المنتخب، ندعم المنتخب، بنآزر المنتخب. هذا لا يقل أهمية أنه إحنا اليوم منتخبنا قديش اليوم إحنا فخورين فيه بأدائهم اللي كل يوم بنشوفه بيزيد، بشرف، بعطي معنوية أكبر. جزء زمان السيدات أو الصبايا ما كانوا يهتموا بكرة القدم، لكن اليوم عفوا بنشوفهم بيهتموا بكرة القدم، بمنتخبنا الوطني، بيعرفوا أسماء اللاعبين جميعهم المراكز. يعني يأسفنا أنه الآن الهدف الثاني للمنتخب الجزائري، يعني مش مشكلة، مع ذلك احنا معكم، يعني فرحتنا موجودة وأداءكم مشرف للأمانة. يعني صح جبتوا الجول الثاني الجزائريين الآن، لكن منتخبنا يعطيكم العافية، والله أبدعت وقاعدين تبدعوا ولسه معنا وقت والفرصة موجودة. ما تيأسوا، ما بيأسوا، أنتم ما بتيأسوا أصلا، لكن احنا اليوم هاي كرة القدم. يعني شفنا أداءهم قديش صحيح. مشرف الشوط الأول والشوط الثاني، لكن اليوم هاي كرة القدم فيها فوز وفيها خسارة.
1: صحيح، يعني دائما بنحكي أن شامة أبدعوا، من جدد ومن ذكر لجميع الناس ولجميع المشجعين أنه اليوم إحنا مشاركتنا في كأس العالم كافية. يعني إحنا أول مرة بنشارك، إبداع، لعب مشرف، ويعني إن شاء الله يعني في خير في الجايات، وإن شاء الله المباراة الجاية تكون برضو أداء مشرف. ودائما بنحكي كرة القدم يعني ما عليها رباط، يعني فما بنعرف شو النتائج اللي بتكون، ولكن بنعرف انه في خلف هذا المنتخب الكثير من التدريبات والكثير من الجهود والكثير من التعب المستمر من النشامة نفسهم اللاعبين ومن كابتن المنتخب جمال السلامي، فيعطيهم الف عافية. واحنا لسه في امل ولسه في مجال، يعني لسه الساعة
0: في، انا بقول بسمع انه في، يعني الان خبروا انه في فار، يعني ممكن يكون تسلل، يعني يمكن يكون في تسلل لهذا الهدف.
1: إن شاء الله
0: يعني
1: يكون تسلل.
0: يا رب، احنا بنستنى نعم. الان الاخبار، يعني ان شاء الله يكون تسلل. الان الحكم السولفيني على ما اعتقد الان باتجاه، الان بنشوف الشاشات، الان قلوب الناس تنتظر قرار الحكم. الان اليوم نشوف النشامة والنشمين 12 مليون والعرب كلهم اليوم بيستنوا حالة صمت، بنتظروا قرار الحكم بهذا الهدف، هل هو ملغي أم غير ملغي، تسلل أو غير تسلل، لا نعلم. يا رب يا رب دعواتكم يكون تسلل هذا الهدف، يا رب يعني ونعود للمباراة بأقوى، ويا رب يعني ننتظر الآن قرار الحكم.
1: يعني في لحظات صمت إلى أن
0: يعني احتسبوا جول، نعم احتسبوا الحكم هدف ثاني للأسف للجزائر. لا بأس، يعني اليوم معنا وقت الآن للنشامة، وإن شاء الله يحققوا التعادل والفوز. ويعني زي ما قلنا بالنهاية إحنا راضيين بأدائكم، راضيين بتقدمكم، راضيين بالأداء المشرف اللي قدمتوه، لكن هذه هي كرة القدم، فيها ربح وفيها خسارة. فيعني صح رح نزعل، ولكن مشاركتنا مشرفة، لعبنا مشرف، أدائنا مشرف، رجولتهم داخل الملعب مشرفة، الكل بيحكي عن المنتخب وقديش بيقاتل وقديش، فمش مشكلة. يعني إن شاء الله الوقت قادم، وإن شاء الله معنا وقت نعدل النتيجة ويكون أيضا في فوز لمنتخبنا الوطني.
1: صح، ويعني النفسية أهم شيء، يعني لازم تضلها المعنويات عالية ولازم تضلها النفسية حلوة. يعني رغم الجول الثاني للجزائر، ويعني يعني الأردن جابت جول مشرف، وإن شاء الله لسه في وقت للمباراة، إن شاء الله أنه نسمع أخبار طيبة في
0: الدقائق
1: القادمة، وإن شاء الله يا رب تكون الفرحة اليوم أردنية. ودائما بنحكي أنه الفرحة أردنية سواء في فوز أو في خسارة، إحنا مع المنتخب مهما كانت النتيجة وفي كل الظروف، ومعاكم للدقيقة.
0: يعني أنا بشوف التعليقات الآن على الفيسبوك، اللي الكل يقول لك أعصابنا تعبانة، بدنا يعني ما ظل فينا أعصاب يكمل المباراة. يعني هاي كرة القدم، اللي بشجع كرة القدم يعني هي
1: أعصابه بتتلف،
0: هذا التشجيع. لكن احنا روحنا رياضية، بنقبل الفوز بنقبل الخسارة، لا أكيد بنحب الفوز لكن بنقبل الخسارة، لأنه أدائنا جميل جدا، النشامة جميلين جدا بالملعب، صورة جميلة، المشجعين جميلين، المحافظة المحافظات اللي بنشوفها الآن على الشاشة رائعين جدا، مؤازرتنا للمنتخب جميلة جدا، ولكن النتيجة هاي هي كرة القدم مباراة. هاي هي المباريات، هذه لعبة كرة القدم. دول كثيرة ومنتخبات كبيرة جدا شاركت ولكن خرجت نفس الشيء من الدور الأول، وهذه كرة القدم. يعني في أحد السنوات بكأس العالم في دولة منتخب قوي جدا، وعلى ما أعتقد أنه فرنسا خرج من الدور الأول. فأحيانا ما بتقدر تعمل شيء، يعني هي جول، هي فرصة، هي لحظة، هي هدف، والهدف صعب للأمانة. يعني حتى النشامة جابوا جول ترى صعب، وبصراحة يعني حتى ككأس العالم كمشاركتنا احنا أول منتخب، يعني أول مرة بنشارك بكأس العالم، الشباب باخذ خبرة. مع ذلك بقدموا أداء جميل جدا، شفنا منتخبات أيضا خرجت بنتائج يعني كبيرة جدا، لكن منتخبنا محافظ على اتزانه وحافظ على قدراته، حافظ على مشاركته الأولى باسمه. يعني هسه الكل بيحكي إن الأردن لا صامد، يعني كأول مشاركة شيء عن جد كثير
1: صحيح مشاركة. وقاعد عم بتابع رعد التعليقات على أداء يزيد أبو ليلى النشاء، كل الأردنيين والمشجعين عم بكتبوا تعليقات اليوم. أبو ليلى أبدع في الملعب، ويعني صد العديد من الهجمات اللي كانت على مرمى النشامة، ويعني الحمد لله على كل النتائج. إن شاء الله أنه الناس اللي شوي أعصابها تلفت أو أعصابها تعبانة، هاي مباراة زي ما حكى رعد، اللي بده يحضر مباراة كرة قدم بده شوي يجمد أعصابه، لأنه يعني متعبة،
0: بدها تمالك أعصاب،
1: بدها طولة بال شوي،
0: طولة بال يعني البال. يعني هاي كرة القدم، هاي هي الفطبول زي ما بحكيها بلغتنا الشعبية. لكن إن شاء الله يعني معنا وقت. قديش ضايل الوقت للمباراة يا شباب؟ إذا تخبرونا يعني الآن قديش دقيقة باقي لنهاية هذه المباراة؟ يعني الآن وصلنا لدقيقة 87، يعني ثلاث دقائق أربع دقائق على نهاية هالمباراة. يعني أملنا بالله كبير وبالدقائق الأخيرة، وإن شاء الله تكون رجعة أردنية بالتعادل لمنتخبنا الوطني اللي

0: اليوم سجلوا حكاية، رسموا قصة وطن، رسموا قصة حب لهذا الوطن بأدائهم بمعنوياتهم بأول مشاركة بكأس العالم. فعن جد شكرا لكم، شكرا من القلب لكل نشمي ونشمية، لكل الجمهور الأردني، شكرا لكل اللاعبين داخل الملعب، عن جد يعطيكم العافية، بذلتوا قصارى جهدكم، لكن هذه كرة القدم إن شاء الله يعني أنتم قدها، واسمكم دائما بإذن الله برفرف عالي.
1: نعم، ويعني احنا لا بالدقيقة 88 تقريبا، ولكن في دقائق إضافية كمان، يعني ما ننسى، يعني في أمل، لسه في أمل إن شاء الله يا رب بالتعادل، يعني على يعني تكون هيك نتيجة على الأقل تعادل. ولكن بنحكي احنا أول مشاركة لنا في كأس العالم، رافعين رأسنا في منتخبنا النشامة، ويعني بتخيل رعد إنه للسنوات القادمة والمشاركات القادمة. اليوم صار في خبرة على ملاعب كأس العالم، يعني وبالحضور وبالجمهور وبالهتافات والأصوات اللي حوالين اللاعبين وهم قاعدين عم بيلعبوا. فيعني أعتقد أنه اليوم دائما المرة الأولى بتكون زي تجربة، خلينا نحكي بياخدوا خبرة منها. اليوم ما في خبرة كبيرة للمنتخب الأردني في كأس العالم، ولكن أنتوا قدها، ويوم كتبتوا التاريخ بمجرد دخولنا.
0: أقول لك حتى لو خسرنا بدنا نسمع حماس، وبدنا نسمع أغاني وطنية، ونسمع أغاني المنتخب، والله بتستاهلوا، وشكرا لكم.

0: أهلا بكم مجددا. إذا تنتهي المباراة بخسارة المنتخب الوطني أمام المنتخب الجزائري بهدفين مقابل هدف واحد. هارد لك لمنتخبنا الوطني، الخسارة الثانية على التوالي في كأس العالم. النشامى قدموا شوط أول رائع، لكن في الشوط الثاني المنتخب الجزائري تفوق على منتخبنا الوطني. هارد لك لجماهير كرة القدم الأردنية اللي كانت متواجدة في ملعب سان فرانسيسكو وأيضا في جميع المدن الأردنية في العاصمة في العقبة، وشاهدنا هذه التجمعات الكبيرة التي ساندت المنتخب في مباراة اليوم. قدموا النشامى مباراتين على أعلى مستوى، لكن بعض الهفوات الصغيرة أدت إلى خسارة مباراتين كنا لربما يعني الأحق بتحقيق النقاط في مباراة اليوم وفي مباراة النمسا، لكن قدر الله وما شاء فعل. دكتور مراد صباح الخير مجددا. كابتن خالد صباح الخير. خسارة جديدة لمنتخبنا الوطني، تقريبا نفس سيناريو مباراة النمسا. ما هي الأسباب دكتور، وكيف شاهدت أداء المنتخب الوطني اليوم؟
1: بداية خلينا نحكي أنه واقعية ومنطق كرة القدم اليوم فرض نفسه في لقاء اليوم. صعب جدا نتجاهل المنتخب الجزائري وسمعته، صعب جدا نتجاهل القيمة السوقية للاعبين، صعب جدا نتجاهل تواجد لاعبين جل لاعبين المنتخب الجزائري بالدوريات الكبرى بأعداد كبيرة جدا، يعني أغلب لاعبين
0: وبأندية كبيرة.
1: فبالتالي المنطق يفرض نفسه، الروح لا تكفي أحيانا لإحراز نتيجة. احنا اليوم لعبنا بروح، لكن في الوقت اللي كنا نحتاج لتدخل فني يساعد هاي الروح لتخرج بأحلى صورة وبأبهى صورة لم نجد هذا الشيء. انكماش غير مبرر الشوط الثاني من بداية الدقيقة الأولى للحفاظ على الهدف اللي هو كان يحسبه لاعبينا هو مفتاح للتأهل، وهذا شيء غير كافي. على الخلاف تمام المنتخب الجزائري اللي عدل وسجل التقدم واستمر في الهجوم. هاي فرق في الثقافة، ثقافة النادي وثقافة اللاعب اللي موجود بنادي محترف بيعطيه فكرة المباراة وبيعطيه كيف بنعد نفسيا للمباراة. اليوم كان في تدخلات فنية المفروض كانت موجودة، خلينا نحكي بكل صراحة، في توقيت معين لم نشاهدها. لاعبين يعني للأمانة قدموا كل ما لديهم وبروح وبحماس صحيح. وبقتالية، لكن يحتاجوا في لحظات معينة إنهم يلاقوا توجيهات من خارج الملعب لنشوفهم بأحلى صورة وتساعدنا في إنه نحاول نكفي تقدمنا بطريقة مثالية. لم نجد هذا الشيء، المنطق يفرض نفسه وخذلتنا تفاصيل لا أستطيع أن أقول صغيرة، تفاصيل كبيرة شفناها في اللقاء الأول، نفس السيناريو
0: كررت.
1: مكرر. هارد لك لمنتخبنا الوطني، مشاركة أعتقد لغاية هذه اللحظة جيدة جدا، صرنا يعني الحمد لله بمستوى الفرق الكبيرة وننتظر نتائج مع أقوى الفرق، لكن للأمانة اليوم كان الطموح كبير وكانت الآمال كبيرة اصطدمت بأخطاء.
0: قديش كنا حابين نفرح صراحة.
1: بالضبط، الفرحة هاي بنحتاجها. تخيل أخوي أحمد أنه إحنا مقتنعين أنه الهدف بأهلنا، والجزائر مقتنع أنه بعد ما كان متأخر أنه هدف راح يأهلهم، يعني إحنا هدف نتلقاه راح يطلعنا برا البطولة، والجزائر هدف راح يسجلوا راح يبقيهم في البطولة في ظل وجود مباراة في المتناول أو بإمكانك تحصل منها. فهاي التفاصيل بالإضافة إلى سوء الإدارة الفنية، وبكل وضوح وبكل تجرد لم نستطيع أن نجاري المنتخب الجزائري اللي كان المرشح الأقوى، وحدث ما كان متوقع والمنطق فرض نفسه.
0: كابتن خالد، إحنا يعني

0: قلقانين اكثر شيء انه كانت النتيجه قريبه منا صراحه، بنفس المباراه الاولى كان ينقصنا بعض التفاصيل لكي نحقق النقاط في اول مباراتين، لكن اليوم مزعلنا اكثر صراحه. يعني احنا كانت المباراه بدينا لكن فرطنا فيها. صحيح. يعني اسباب الخساره هل هي بدنيه تكتيكيه؟ ممكن انت يعني محلل ومدرب وطني ممكن تقرا فكر الكابتن جمال السلام.
1: يعني من خلال متابعتنا للكابتن جمال في عنده ثبات باستراتيجيه معينه في شكل نظام الفريق. هلا انا بدايه المباراه تغيير نظام الفريق راح يصير عليه علامات استفهام، وجربناها بمباراة سويسرا كان في عندنا مشاكل. الفريق فهم واجباته 100% بالثلاثة أربعة ثلاثة. ما بعني تغيير الشكل لظروف المباراة في قراءات خصم نظام اللعب، تغييره لقراءات الخصم ما بعني أنك أنت تخليت عن استراتيجية أو خربت بأسلوب. هلا ممكن أنا أروح على نوعية اللاعبين في نفس الشكل، وممكن أغير الشكل بشكل بسيط جدا بالواجبات يعطيني معنى لأحافظ على الفوز. كلها اجتهادات وكلها قراءات، ما في إشي في التكتيك خطأ. السلامي بروح دايما على موضوع اللاعب الأساسي أفضل من البديل، بعطي الثقة لللاعب اللي في الملعب وبحاول يستنزفه، بس اللاعب له طاقة
0: طبعا
1: في دقائق معينة الحالة البدنية تستنزف عند اللاعبين. هلأ أنا برأيي المتواضع اللي بشوفه في الملعب ممكن أروح على موضوع الحفاظ قبل العلاج. يعني ليش إحنا بنستنى الأخطاء تصير عشان نعمل العلاج؟ يعني الحالة البدنية بتنزل التركيز وبتنزل الذهني وبتنزل المهاري، وإذا شفت الأخطاء اللي بتتكرر بين مباراة النمسا والجزائر عندنا ضعف واضح بالكرات الثابتة.
0: صح.
1: هل كان في تعليمات إنه إحنا ما نعمل فاولات قريبة وما في عندنا سهولة بالكورنر؟ يعني الكورنر كرة خطرة على منتخبنا الوطني، ما في أي تعليمات أنه نبتعد عن موضوع الكورنر وموضوع الفولات القريبة، وشفنا كل ثابتة علينا خطرة. فأنا بروح على موضوع العلاج، إحنا كنا متقدمين في المباراة، قلنا إحنا متقدمين بنستنى لهم يبدلوا، عملوا تبديل بنطالب مكان اللاعب زروقي غير شكل الجزائر كليا في البناء، تسريع مهاري عنده الرؤية أفضل بصراحة، رتمهم اختلف كليا. مع هيك مرقت الدقيقة 60 ولسه الأمور ماشية، وصلنا لل 66 67 لسه مش جاي الكورنر تاع جول التعادل. أنا بصراحة اتضايقت من موضوع، إذا بدي أسأل حكم هل إنه تعليمات البريك تاع الماء
0: تأخروا كثير صراحة،
1: تأخر من الحكم، هل إله دقيقة معينة؟ أنا بشوف الحكام 21 22 بريك، 66 67 بريك.
0: صحيح.
1: إحنا رحنا على 73 بالبريك، وهذا البريك فاد كثير منتخبات
0: طبعا.
1: أنا كنت أتفرج على منتخبات بريك الماء بصحي وبنيم وبوقف رتم وبصحي، يعني أنت بتحكي عن 3 دقائق راحة مع تعليمات من مدرب.
0: صح.
1: قراءة جديدة.
0: صحيح.
1: هذا ريست، هذا
0: صحيح.
1: إشي مؤثر كثير على المباراة، فما بعرف هو من اختيار الحكم. أنا بعرف أنه لازم يتوقف اللعب، وصار توقف وما راح لموضوع البريك.
0: صحيح.
1: بصراحة هل هو قراءة حكم أو هو في قانون فيه ثابت؟ ما بعرف. أنا بعرف التعليمات أنه تثبت. هل الإشي اللي أنا شفته حكيت لك يا بالنسبة للأخطاء اللي بتصير عندنا، أنا بشوف أنه في قراءات في واجبات، ممكن أروح على موضوع أني أنا أظل بالواحد صفر ولعب لاعبين، بما أني أنا رايح بالخمسة أربعة واحد وبدي أدافع بلاعبين عندهم نزعة هجومية، بدافع في لاعبين عندهم نزعة دفاعية بالواجب، وبعمل الخمسة أربعة واحد بكمان ارتكاز باليمين وكمان ارتكاز بالشمال. يعني عندي برا عامر جاموس،
0: صح.
1: عندي سعادة،
0: محمد راتب الدود،
1: رجائي عيد، كلهم لاعبين ارتكاز. بما أنه أنا بصير الشكل عندي خمسة أربعة واحد، شو المانع ما يكون التعمري مرتاح، مرضي مرتاح، وأنزل فيهم بعد الدقيقة 60-65؟ أنا ممكن أطلع ببر الأمال بالمباراة.
0: صح.
1: وعندي لسه قراءات تبديلين، عندي لسه 3 تبديلات وعندي الفترات متاحة، بقدر أعمل أي قراءة أي تغيير لا سمح الله، أو أني أنا أطمع في المباراة آخر المباراة وممكن أروح. هاي قراءة أو اجتهاد، سيناريو مرسوم، ما بعرف، بس يعني بصراحة كان في خيبة أمل.
0: دكتور، مدحنا الإحصائيات في الشوط الأول وكانت لمصلحة منتخبنا الوطني، لكن في الشوط الثاني ذهبت الإحصائيات كلها للمنتخب الجزائري، 18 أو 17 محاولة على المرمى، 8 منهم بين القائم والعارضة، بنسبة استحواذ 55%، وأيضا نسبة التمريرات عالية وصلت فوق

0: 550 تمريرة وعشر كورنرات، يعني تفوق كبير من المنتخب الجزائري في الشوط الثاني، وهذا سبب كله أنه إحنا تراجعنا بطريقة غير منطقية إلى الدفاع.
1: تمام، هل هذا سبب أنه إحنا تراجعنا بصورة خاطئة وبتوقيت خاطئ؟ لكن بالمقابل أيضا المنتخب الجزائري عنده خبرة عالية وعنده لاعبين قادرين على أنهم يفكوا طلاسم الدفاع اللي إحنا كنا مقتنعين في بداية الشوط أنه رح يوصلنا للنهاية، وهذا الشيء أعتقد أنه كان خطأ كبير. والدليل على ذلك أنه شوف آخر تبديلات عندنا كابتن مين كان، يعني أخرجنا موسى التعمري، أخرجنا علي علوان وهي مفاتيح، وأخرجنا محمود مرضي، هذول كانوا مفاتيح التحول. هذا يعني أنه هذول استنزفوا بدنيا انت اهلكتهم، وكان ممكن زي ما حكى الكابتن خالد انه احنا نحافظ على نفس الاسلوب بس نغير في جزئيه بسيطه بالادوات اللي ممكن تخدمنا، بغض النظر عن تغيير الطريقه. احنا رجعنا مبكر للمناطق الخلفيه، هذا الشيء كلفنا كثير زي ما قلت، وصار يعني تخيل احنا كنا نسبه الوصول والتصويبات كانت 8-3، رجعت
0: دكتور استنزفوا اللاعبين بسبب الواجبات الدفاعيه البحته اللي كانت في الشوط الاول. احنا اتفقنا انه علي علوان اوكي كان خيار تكتيكي ممتاز، حد من خطوره الجناح الايسر
2: ادى دوره في دقيقه معينه، لازم يصير التغيير عشان احمي لاعبي
0: طبعا
2: واحمي النتيجه
0: طبعا
2: واحمي الفريق،
0: لانه هو نجم، هو صحيح. الذي ممكن هو اللي راح يسجل لك.
2: صحيح،
1: فللأمانة يعني أنا ما حبيت أشوف هيك سيناريو، وأتوقعت أنه من بداية الشوط الثاني يعني كنا بالدقيقة 50 وحكينا بجزء أنا والكابتن خالد تحت الهواء أنه إحنا واضح أنه إحنا رح نعاني طيلة الشوط، واضح يعني حتى خروج بالكرة من منطقتنا كان صعب جدا. الكرات لمين رح تروح في ظل إبدال موسى التعمري اللي كان من الممكن يعني أو من الأجدى أنه يبقى؟ خلينا نشوف شوي يعني، بس بواجبات أقل وبتغيير أسلوب زي ما حكى الكابتن أنه ما يرهقوا بدنيا. لا إحنا ماشي، إذا أنت مركز
0: أنت مع إخراج موسى التعمري؟
1: أنا بصراحة لا،
0: لأنه
2: أنا مع إخراج أي لاعب في الملعب ما بيأدي دوره أو استنزف بدنيا. ما في إشي اسمه التعمري يبقى
1: صحيح.
2: أو علي علوان يبقى، بس ممكن يكون رؤيتك إذا أنت محتاج النتيجة. أنا بحكي كنا فايزين، أنا مش محتاج التعمري، وانا فايز مش محتاج التعمري دائما،
0: بس هو بدله بعد ما قلبت النتيجه.
2: هلا هو الخيار، انا بحكي في توقيت معين التبديل اللي كان لازم يحصل. انا لما طلبته واحنا في الفوز انا ببدل التعمري وببدل مرضي برايي المتواضع،
0: بدخل ارتكازين
2: وبدخل ارتكازين وبحافظ على النتيجه، واذا بدي اعمل بعديهم تبديل حفاظ اكثر ممكن اطلع ابو طه واثبت ظهره كمان.
1: هلا هي فلسفه
2: هي واجبات
1: بالضبط، الكابتن عنده فكرته. هلا انا بالنسبه لي ليش مع فكره ابقاء على موسى التعمري؟ موسى التعمري كان من الممكن انه يخفف الضغط يعني، بس في المقابل انت موسى استنزف بواجب خاطئ وبطريقه خاطئه وبتمركز خاطئ، وبالتالي انت لو بلشنا الشوط صح، يعني هي اخطاء بتتركب يعني انت بتبلش خطا فوق خطا فبيرهقك وبيوصلك لحاله جسديه. واضح من الدقيقه 60 احنا استنزفنا بدنيا، اصبحنا خارج الفورمه. هلا في ناس بيبقي على مثلا لاعبين النجوم حتى لو كانوا مش بيهم، يعني اليوم الكابتن موسى لسه المباراه الاولى كان في افضل من الصوره اللي ظهر فيها، لكن في قناعه وفلسفه مدرب انه يقتنع بهذا اللاعب انه يبقي. هلا الكابتن جمال السلامي انا من وجهه نظري المتواضعه انه انت اذا بدك تخفف من الضغط عليك في الحاله الدفاعيه يجب الابقاء على مفاتيح التحول.
0: مركز موسى صحيح؟
1: شفت موسى اليوم احنا وين، حتى في نهايه الشوط الاول شفناه بدافع بيلعب للامانه في عشوائيه، ما في حتى زي ما حكى الكابتن في البدايه الضغط اللي بيعمله موسى، هذا ضغط يعني هذا استنزاف، يعني انت بايدك بتستنزف،
2: هذا اسمه مجهود ضايع
1: بالضبط، انت قاعد تستنزف في مجهودك، يعني
2: انت لاعب بتضغط على اربع لاعبين
1: بالضبط، ما في له داعي.
2: وقف
0: نعم،
2: وقف تعليمات المدرب، وقف.
0: كابتن سؤال مهم وكان ايضا في المباراه الاولى وهي التبديلات، لماذا تتاخر يا كابتن؟
2: احنا حكينا هي قراءات في الملعب،
1: قناعه المدرب
2: وبشوف انه اللاعب اللي عنده في الملعب ممكن بشوفه افضل من البديل، بحاول يتاخر في التبديل قدر المستطاع. هلا احنا بنشوف القراءه غير وشيء مختلف كليا،
0: بس احنا بفتره من الفترات مع الشوط كنا راكبين المباراة ولاحظت إنه يعني كان فرصة، وأنا ممكن حكيت لك تحت الهواء إحنا بحاجة لاعب سريع
2: في الشوط الثاني. في الشوط الثاني أنا ما شفت إلنا أدفانتج في المباراة، بتحكي عن بدايتها
0: بداية الشوط الثاني
2: كان ممكن إحنا نروح. هلا أنا ما كنت بالبداية مع التبديل بصراحة، أنا بعطي اللاعبين أول ربع ساعة عبين ما أشوف القراءات وبخلي مدرب الجزائر هو اللي يغامر، هو اللي يزيد علي.

0: وببلش أقرأ في المباراة. بس أنا اللي بشوفه، حكينا بداية الاستوديو إنه كل شيء لازم يكون بيرفكت عشان الأردن يقدر يتأهل من المجموعة هاي. لما بتطلع على اللاعبين، اللاعب بيعمل المجهود وبيعمل واجب وواجبين وثلاث لاعبين ويستنزف. طب أنا بدي الجهاز الفني كمان يكون حاضر
1: يتدخل. صحيح،
0: الجهاز الفني لازم يكون حاضر، يعني لازم الأمور تكون بيرفكت من كل النواحي عشان التصنيف ورابع يتأهل.
2: صح.
0: لما يصير تقصير عند الأرجنتين في لاعب معين، الأرجنتين في لاعبين بيحملوا بعض وبيقدروا يضغطوا على المشاكل. احنا ما بنتحمل مشاكل، ما بنتحمل ثابتة غلط، ما بنتحمل المدرب يسرح مش اللاعب. احنا لازم يكون تركيزنا 200% في الملعب وتحضيرنا 200% وقراءاتنا 200%. ما بزبط، الكل لازم يكون على المستوى. فأنا بصراحة لما بيحضروا اللاعبين بغيب الجهاز. أنا بوجهة نظري في المباراتين لما احتجنا الجهاز كان غايب، وقراءات وتبديلات بصراحة لازم يكون في ثقة في اللاعب البديل ويأخذ دقائق ويأخذ وضعه إذا كان هو نازل لحل. إذا كان نازل لواجب أنا بنزله مش في الوقت الضايع، بنزله قبل صافرة الحكم دقيقة بيعمل واجب.
1: صحيح.
0: بس اللي بده يعمل حل بده يأخذ وقته.
2: هو نرجع للمربع الأول دكتور، وهو كان يجب أن يكون رأس حربة صريح بدل إبراهيم صبرة الذي أصيب. كان حل كثير مشاكل صراحة.
1: هلا هي وجهة
0: استدعاء مهاجم.
2: استدعاء طبعا.
1: ممكن إنه تكون حل، وأنا أعتقد إنه بوافقك في نسبة كبيرة من الكلام اللي بتحكيه. لكن هل كابتن جمال السلام مقتنع بهذا الكلام؟
2: أنا بقول شو استفدت منه بكاس؟
1: للأمانة وجهات نظر. بالعادة أنت بتعطي المنطق وعرف كرة القدم حقه، إنه المدرب له حق في الاختيارات وله الحق في اختيار الطريقة والأسلوب والشكل والأدوات. لكن بالآخر أنت من حقك أنك تنتقد حينما تشاهد ما كنت تخشاه يحدث بالفعل أمامك. التشكيل يعتقد أنه في ظل الأسماء كان جيد، لكن التصرف والتعديل على الطريقة والتعديل والتدخل في الوقت المناسب لم يكن بالصورة المطلوبة. يعني زي ما حكى الكابتن، في الوقت اللي بتحتاج فيه لترك الكابتن مش موجود. في الوقت اللي أنت بحاجة تدخل آخر غير فكرة أنه أنا أكون ألعب بقتالية، لم نجد الجهاز الفني. هل هذا متأتي من أنه هذا واقعنا، هذا مستوانا؟ لا، للأمان إحنا عم نشوف حالنا، إحنا اليوم يعني كعبنا جيد وأصبحنا فريق بنافس، فبالتالي صرنا نحكي يعني نحكي بكل قوة إنه إحنا اليوم كان بإمكاننا نخرج بنتيجة أفضل مما كانت عليه بكل تواضع وبكل
2: بساطة. كان بإمكاننا نتأهل اليوم.
1: صحيح، كان بإمكاننا نتأهل لو بلشنا الشوط صح، ولو كانت تدخلات المدير الفني بوقتها وبأدواتها المناسبة.
2: كابتن، نتحدث عن الأمور الإيجابية اللي اكتسبناها خلال أول مبارتين. أنت يعني كمراقب كنت تتوقع هذا الأداء من النشامة في كأس العالم
0: قبل المونديال؟
2: قبل المونديال.
0: أنا أكون معك واقعي، ويمكن اللي بتابع اللقاءات اللي كنت أحضر فيها كنت أحكي جمل ورسائل وبتصير في مباراة سويسرا. كنت موجود بالتلفزيون وحللت المباراة وحكيت للأستاذ الجمل فراس الجمل، قلت له إحنا بحاجة لثلاث نقاط وبدنا نطلع من حسبتنا الأرجنتين. وقلت إحنا تصنيفنا رابع، بحاجة لفوز، تركيز واحد بفوز واحد، وإذا قدرنا نجيب كمان نقطة ممتاز. ما جبناها هو فوز وحددت الجزائر. وإذا شفت سيناريو المباراة اليوم أفضل من سيناريو النمسا.
2: صحيح.
0: وإنت الأفضل إليك كفريق الأضعف في المجموعة إنك تتقدم، مش إنك تركض وراء نتيجة. مع النمسا عملنا الصعب وما حافظناش، اليوم عملنا إشي أدفانتج، بس نحافظ على الجول والقتالية موجودة عند اللاعبين. بس أعطيني ورقة تكمل الدور، الدور صار.
1: صحيح.
0: أعطيني ورقة تكمل الدور بنطلع بر الأمان. ما بعرف يعني يعني بدها تبرير من المدير الفني شو الرؤية. قلت لك هو بعطي ثقل اللاعبين الأساسيين، بس أنا أنت بتحكي لي إنه موضوع إنه أنت كنت عندك هذا الدافع. بالعكس، أنا كان عندي أمل إنه نتأهل، لأنه المجموعة بصراحة بنطمع فيها. يعني أنا في إلنا أشقاء من المنتخبات العربية، الله يعينهم، الله يعين العراق.
1: صحيح.
0: بتحكي عن سنغال ونرويج وفرنسا، عاليين.
1: صحيح.
0: بصراحة إحنا اطمعنا بزيادة لما شفنا المونديال.
2: مقارنة
0: يعني كان عندنا أمل. صحيح.

0: وزاد طمعنا. بس
1: مقارنة بالمنتخبات العربية الثانية احنا قدمنا صورة افضل.
0: احنا قدمنا صورة كويسة. لاعبنا الأردني بيثبت دائما في المحافل العالية انه هو قادر.
1: حلو.
0: فنيا الجروب تبع الفريق بصير فيه اخطاء بنحتاجها من الجهاز الفني بصراحة. انا مش ضد، انا بتمنى السلامي يوصل لاعلى المراتب لانه راح يوصلنا احنا لاعلى المراتب.
1: اسم الأردن
0: انا ما بس انا ما بشوف، يعني ما بشوف القراءة الجيدة اللي بتطلعنا. يعني شو كان صار لو طلعنا ببر الامان؟ الشعب كله مبسوط وفرحان.
1: صح.
0: اكيد هو بده، ما بعرف، هي قدراته، هي قراءاته، بس انا كنت شايف انه في المباراتين قادرين.
2: صحيح،
0: في المباراتين قادرين. وانا النمسا والله ما انا طماع، احنا رابع بديها 1-1 اليوم 1-0
2: كانت سهله.
0: واللي بتوقعه وبحكي لك السيناريو شو اللي بصير، وعشان هيك حكيت لك قبل بالاستوديو بدي الجول الشوط الثاني.
1: صح،
0: بصراحة أنا بعرف، لأني أنا بشوف شو المشهد.
2: نعم.
0: وحكيت للدكتور صحيح. هذا السيناريو الأنسب. بس بصراحة يعني الحمد لله، دائما الواحد يحكي الحمد لله، وبشكر كل لاعب أردني بذل مجهود في الملعب وعكس صورة عن اللاعب الأردني أنه قادر.
1: إحنا الآن بهذه النتيجة دكتور اليوم غادرنا رسمي كأس العالم، لأن الأرجنتين فازت على النمسا، صار عندها 6 نقاط. حتى لو فزنا على الأرجنتين إحنا ممكن فارق المواجهات ما بين النمسا وبين الجزائر لمصلحة الجزائر هارد لك للنشامة. نتحدث عن جزئية اليوم يزيد أبو ليلى دكتور، كيف شاهد يزيد؟ أعطى كل ما لديه صراحة، ما عليه شيء اليوم.
2: يزيد كان حاضر اليوم، كان حاضر في البداية، وأعتقد أن البداية ساعدته. يعني أن تدخل المباراة
1: هذه من الأمور الإيجابية أيضا، عودة الثقة.
2: عودة الثقة، وأعتقد أنه أيضا الفريق اطمأن لنسبة كبيرة، أنه الأخطاء اللي اليوم من المتوقع حدوثها من حراسة المرمى قليلة، فبالتالي أعطت شوي دافع. لكن بالمجمل حينما حضر يزيد غابت الحلول الأخرى، وحينما كانت الحلول موجودة غاب يزيد. هل هذا هو يعني قدرنا؟ لا، يعني إحنا كنا بإمكاننا زي ما قلت لك نكون أحسن. خدمتنا ظروف المجموعة، خدمتنا. صح. أنه للأمانة النمسا والجزائر كأسماء يعني ساعدتنا كثير انه احنا نكون يعني شوي ند لهم ونكون قراب منهم ونطمع في نقاط منهم، زي ما حكى الكابتن. يعني الله يعين المنتخب العراقي اللي واجه منتخبات صعبه جدا، وفي منتخبات بلشت في المنتخبات
0: تونس.
2: القويه تونس
0: عندهم هولندا واليابان،
2: بالتالي
0: بصراحه
1: السويد
0: بصراحه منتخبات عاليه.
2: المجموعه خدمتنا لنكون قريبين في المستوى.
1: بس بالبدايه احنا توقعنا انه المجموعه كثير صعبه.
2: هلا صعبه على في ظل انه
1: يعني
2: احنا
1: صنفت كاقوى ثالث مجموعه في كاس العالم،
2: احنا بالمستوى الرابع، هذا طبيعي.
1: ماشي دكتور،
2: تمام.
1: لكن احنا مثلا مجموعه العراق اصعب مجموعه تم تصنيفها، لانه فيها 3 منتخبات على مستوى عالي، وايضا فيها المنتخب العراقي، وايضا ممكن مجموعه المنتخب الاسباني ومع الاوروغواي ومع كاب فيردي، هاي مجموعه قويه جدا، مع السعوديه ايضا.
0: صحيح.
1: ايضا احنا مجموعتنا صراحه قويه، احنا نتحدث عن منتخب النمساوي، يعني بالأمس مع المنتخب الأرجنتيني صراحة قدموا مباراة كبيرة.
2: نعم.
1: أحرجوا الأرجنتين في بعض اللحظات، لكن الأرجنتين بخبرة أنا حاملة لقب وبخبرة اللاعبين المتواجدين استطاعوا الانتصار على المنتخب النمساوي. لكن إحنا كمجموعة مجموعة كثير صعبة.
2: كابتن خالد شو رأيك؟
0: أنا بحكي مقارنة بالمنتخبات، إذا بدنا نأخذ المنتخبات.
1: إحنا اللي أظهرنا إنه عندنا شجاعة وعندنا قوة.
0: أنا شو حكيت؟ حكيت شو المكتسبات؟
1: جاري هاي المنتخبات.
0: شو حكينا؟ شو المكتسبات؟ حكينا لاعبنا الأردني أثبت إنه في أي مباراة قادر يثبت شخصيته في الملعب. هذا إيش؟
1: صح.
0: بيدلك على إنه اللاعب الأردني عمل ند وما بيقبل إنه يتبهدل في الملعب.
1: صح.
0: لاعب له شخصيته.
1: صح.
0: لاعب بفرض نفسه في كل مكان.
1: صح.
0: وبروح وجريء بالتسجيل وجريء بالهجوم وجريء بكل شيء، وبيعمل الواجبات على أكمل وجه. إحنا ما بننتقص من اللاعب اللي عندنا. احنا بنحكي كان بالامكان افضل من ما كان، بس اذا بدي اقارن بالمجموعات الثانيه، هلا بس تبلش المباراه لا سعر اللاعبين في السوق.
1: صح.
0: ببين ولا تصنيف الفريق ببين. انت لما بتتصنف النمسا بتتصنف في المنتخبات اللي حواليها، ولما بتصنفوا المغرب بتصنفوا في منتخبات افريقيا، فالدرجه بتعلى دون القاره. فأنت بتروح في كأس العالم على قارات أخرى، فما بعطيك المعنى الحقيقي للمستوى يعني.

0: لو قلنا عن اليابان في آسيا بتقارع فرق أوروبا صح. وبتلعب معهم ند بند، فما بدنا نعتبرها ورقة من آسيا نحكي هاي بمجموعة سهلة، لا، لعبت مع هولندا، هولندا في العراقة وكمنتخب قوي،
1: تاريخ كبير،
0: تاريخ كبير. فلما نحكي عن اليابان رايحين مستوى ثاني، اليابان صار مستوى أول، المغرب صار مستوى أول، فأنت بتحكي عن المجموعات شو المقارنة بينها. بصراحة المجموعات حديدية، مجموعتنا مش سهلة، مجموعتنا يعني مقبولة أكثر من منتخبات، والدليل اللي شفناه. وإحنا ليش نروح على المقارنة أصلا؟ إحنا نروح على واقعنا اللي إحنا فيه. إحنا لو شفنا صعوبة وفوارق فنية راح أحكي لك في صعوبة وفوارق فنية ولاعبنا ما بقدر، بس أنا لما بشوف إنه لاعبنا قادر بحكي لك إنه لاعبنا قادر. والمباراتين والجمهور والناس والمحللين والمدربين راح يحكوا لك منتخبنا قادر والمنتخب طمعنا أكثر، بس ما صار والحمد لله، بس أكيد في مكتسبات.
1: إيه، خلينا نرجع للمباراة الأولى والمباراة الثانية. يعني بكل وضوح أعتقد إنه إحنا كأردنيين في عنا حالة من الانسجام مع الذات والانبساط النسبي على المستوى اللي قدمه منتخبنا. يعني بمعنى آخر إنه إحنا بمستوى الفرق اللي بنلاقيها رغم منها أفضل منها في التصنيف وأكثر منها في القيمة السوقية، وهي عوامل زي ما حكى الكابتن متغيرات أحيانا بتلعب دور، يعني ممكن تعطيك مؤشر صحيح وأحيانا تعطيك مؤشر خطأ. متى بتكتمل الفرحة؟ بتكتمل الفرحة لما نكون إحنا أيضا ند للمنتخب الأرجنتيني. ما بدنا نكون صح. يعني المنتخب اللي يرجع يعكس صورة سلبية بنتيجة لا سمح الله سيئة مع المنتخب.
2: الأرجنتين حاليا ضمنت الصدارة،
1: ضمنت الصدارة، هذا الشيء ممكن يشفع لك إنه أنت،
2: هل ممكن إنه سكالوني
0: لو أراح لو أراح اللاعبين؟
2: أوكي، أنا عارف إنه اللاعبين الاحتياطيين بمستوى اللاعبين الأساسيين يعني
0: منتخب ظل،
2: بس إنه يكونوا أهون شوي.
0: بصراحة المباراة صعبة بكل مقاييسها، وبدك تروح
2: نستمتع فيها،
0: بدك تستمتع وتشوف شخصية المنتخب يكمل الدور اللي عملوه وأظهروا شخصيتهم في الملعب، بالإضافة لأنه الأرجنتين مستحيل يفكر التفكير اللي بنفكر فيه إحنا،
2: اللي هو
0: الأرجنتين هلأ عنده دور سكالوني إذا بتطلع عليه في المباريات بيحاول يجهز أكبر قدر ممكن من اللاعبين
2: صحيح.
0: فهو بده يدخلهم على الفورمة
2: صح.
0: فهو راح ينزل بتشكيل ويلعب بكمان 5 لاعبين ويدخلهم
2: طبعا.
0: على الفورمة
2: طبعا.
0: فهي فرصة له إنه يجهز أكبر عدد من اللاعبين، وراح يدور على النتيجة. النتيجة ما بيستنى هو احتمالات
2: طبعا،
0: عرفت؟ هلا هو بالنسبة له هو من المجموعات اللي بتلعب مع ثواني مش مع ثوالث، فهو كمان بده يكون في المركز الأول وحاسمها
2: صح.
0: وما بده يستنى ولا يفكر في أي سلبيات ثانية. حتى لو كان ضامن راح بحكي لك راح يروح على التجهيز، وراح يروح يعني مثلا الفارس ما بأخذ دقائق نازل، اتوقع راح يكون من البدايه موجود، والفارس افضل من مهاجم موجود
2: لوتارو مارتينيز
1: اسم كبير ووزن كبير
0: فاتوقع عنده اوراق لسه ما استهلكها وما استخدمها، وهي تعتمد على موضوع مين اللي كان عنده استحقاقات اخر شيء في انديته في اوروبا وكذا، فهي هو معتمد عليها هو ادرى فيها بلعيبته. بس المباراه مش سهله، اذا ما كنا جاهزين للمباراه حتى لو كانت تحصيل حاصل هاي بتعني تاريخ انه انت ما تروح بنتائج كبيره
1: صحيح.
0: خلي شخصيه الفريق موجوده، خلي هيبه الفريق موجوده مبنيه اللي بنيتها وتكون في مكتسبات وتعلم.
2: ما من النتيجه تاثر على منتخبنا الوطني
1: نعم.
2: احنا عندنا
1: طبعاً.
2: استحقاقات قادمه، استحقاق كاس اسيا اللي احنا راح ان شاء الله بهذا المستوى راح ننافس ان شاء الله في
0: صحيح.
2: هذا الكاس
0: صحيح
1: يعني اللي قدمناه احنا لغايه هاي اللحظه في كاس العالم مقبول ومريح نسبيا لجماهيرنا وإلنا احنا كرياضيين مقارنة بمنتخبات عريقة. أخي يعني خلينا نحكي عن المنتخب التونسي مثلا في مجموعته تلقى خسارتين صادمات وخسارتين كبيرات بمشاركة أعتقد أنها الخامسة للمنتخب التونسي،
0: صراحة خسارات مؤذية
1: نفسيا فهذا الشيء إحنا الحمد لله مش فيه، رغم أنه إحنا هاي مشاركتنا الأولى ورغم أنه هي مشاركة المنتخب التونسي الخامسة أعتقد في المونديال، فبالتالي أنه في ارتياح للمستوى اللي تم تقديمه، في ارتياح لنسبة الرضا العام عن أداء المنتخب رغم الظروف، رغم أنه إحنا زي ما حكى الكابتن في الحالتين وفي المباراتين كنا قادرين نكون بصورة أفضل ونطلع بنتائج. يعني الهدف اللي سجل فينا أمام منتخب النمسا في الدقائق الأخيرة هذا شوي من الممكن أنه كان مجحف وظالم بحقنا، لم يعكس المستوى
0: بعطيش معنا النتيجة صحيح.
1: النتيجة اليوم مع المنتخب الجزائري كنا قادرين نخرج وتقدمنا وكنا قادرين نخرج بأقل تقدير بالتعادل، لكن خسرنا بإيدنا يعني بإيدينا خسرنا. في رضا، لكن الرضا نسبي. إن شاء الله يا رب نكمل الصورة الحلوة الجميلة اللي بيظهر فيها في لقائنا الأخير أمام الأرجنتين، رغم أنه في غصة في القلب أنه إحنا كنا قادرين نكون موجودين في دور 32.
2: هارد لك لمنتخبنا الوطني الخسارة مع المنتخب الجزائري. كنا نتمنى أن يفرح الشعب الذي كان متواجد في المحافظات اليوم بأعداد كبيرة. شكرا لهم صراحة، لأنهم كانوا على قدر المسؤولية، تابعوا النشامة من الميادين والمدرجات المتواجدة في الأردن بساعات مبكرة، كانوا في هذه الميادين والمدرجات. أيضا شكرا لجماهير النشامة في سان فرانسيسكو التي كانت في أعداد كبيرة صراحة، تفاجأنا بهذه الأعداد، من كل الولايات قدموا إلى سان فرانسيسكو رغم بعد المسافات ما بين الولايات، لكن ساندوا النشامة حتى الدقائق الأخيرة. لم يكتب لنا الانتصار في هذه المباراة، لكن المواعيد المقبلة ستكون رائعة إن شاء الله للنشامة، خاصة في المباراة الأخيرة أمام الأرجنتين الذي ينتظرها جميع الأردنيين لمواجهة فريق كبير في العالم حامل اللقب بنجومه الكثر على رأسهم ليونيل ميسي، وأيضا البقاء على نفس المنوال وتقديم مباريات إن شاء الله ودية رائعة في الاستحقاقات المقبلة. وكأس آسيا هو المحطة المقبلة لمنتخبنا الوطني من أجل تحقيق الحلم والفوز بهذا الكأس. أنا حاب أشكرك دكتور، لك ألف عافية. كنا حابين ننبسط ونفرح، لكن قدر الله وما شاء فعل.
1: الحمد لله، الحمد لله في نسبة انبساط. احنا راضيين تقريبا عن اللي قدم قياسا للإمكانات، قياسا لأول تجربة في حدث ومحفل كبير زي كأس العالم.
2: شكرا كابتن خالد، يعطيك العافية.
0: العفو الله، يعافي عمرك ويرضى عليك. أنا بصراحة مبسوط على اللاعبين وبشكرهم جميعا، ما في حدا قصر،
2: شكرا لهم،
0: كلهم أدوا واجبهم وزيادة.
2: بعد الفاصل إن شاء الله نعود للزملاء في يوم جديد، إلى اللقاء. Radio Jordan 96.3 FM. Radio Jordan 96.3 FM.

0: This is Radio Jordan. 96.3
1: in Amman, 99.7 in Aqaba, 90.9 in the north.

0: Radio Jordan 96.3 FM.
1: ال 12 دائما ورا ال 11 وال 11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال 12 دائما ورا ال 11.

0: Radio Jordan 96.3 FM.
1: 12 دائما ورا ال 11 وال 11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال 12 دائما ورا ال 11.

0: Radio Jordan 96.3 FM.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
0: Jordan, playing the tunes you know and love.

0: independent UN inquiry says Israeli authorities and security forces deliberately target Palestinian children, resulting in genocide, crimes against humanity, and war crimes in Gaza and the occupied West Bank. Two Lebanese nationals are killed by Israeli occupation forces in southern Lebanon. The U.S. president insists that Iran has agreed to allow nuclear inspections along into the future, despite statements from Iran that it has not done so. Iran's chief negotiator, Mohammad Baqir, says the Strait of Hormuz will be administered by Tehran. And the Russian foreign minister says Russia was ready to resume peace negotiations with Ukraine from the point where they left off.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط، بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: The Ride on Radio Jordan 96.3 FM. Just enjoy.

ال 12 دائما ورا ال 11 وال 11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال 12 دائما ورا ال 11.

ال12 دائما ورا ال11 وال11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال12 دائما ورا ال11.

0: Radio Jordan 96.3 FM.
1: 12 دائما ورا ال11 وال11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال12 دائما ورا ال11.

96.3 ولا بشغل.

0: Radio Jordan 96.3 FM.
1: 12 دائما ورا ال11 وال11 وراهم 12 هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب حلم واحد هدف واحد الأردن كلها مع النشامة بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة الأردن كلها بتلعب بكأس العالم ال12 دائما ورا ال11 النشامة

0: This is
1: Radio Jordan.
2: Your station 96.3.

0: Radio Jordan.
1: Don't go anywhere. More music next.
2: Stay stuck.
3: 96.3 FM.

0: This is Radio Jordan. 96.3
1: in Amman, 99.7 in Aqaba, 90.9 in the north, 96.

This is Radio Jordan. Your station 96.3.